0: سلمى، ايه الرنه دي؟
1: ايه وائل، في ايه؟ شخصيتي عادي.
0: طب اقول لكم ايه، لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنه على حسب شخصيته، تفتكروا الرنه هتكون عامله ازاي؟ يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنه اللي تليق على شخصيته.
2: انت مش في مقامي فوق العرض، انا السد العالي.
3: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عامله ازاي.
4: سلطان يا زميلي لوحدي حامله، ابعد عني عشان غشيم.
1: لا لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
5: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكم زي ما تعوزوني، بقلب على كل لونيا.
0: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
6: شوف انت هتبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملته انا في يومين.
3: لا لا، صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
1: اه لا، دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
0: انا مش شايفها غير دي. يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع
7: مصر.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: Have you seen without me? This is facts.
2: سلمى ايه الرنه دي؟
3: ايه وائل في ايه؟ شخصيتي عادي.
2: طب اقول لكم ايه، لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنه على حسب شخصيته، تفتكروا الرنه هتكون عامله ازاي؟
4: يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنه اللي تليق على شخصيته.
5: انت مش في مقامي فوق العرض، انا السد العالي.
6: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عامله ازاي.
7: سلطان يا زميلي لوحدي حامله، ابعد عني عشان غشيم.
3: لا لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
8: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكم زي ما تعوزوني، بقلب على كل لوني.
2: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
9: شوف انت هتبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملت انا في يومين.
6: لا لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
3: اه لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
2: انا مش شايفها غير دي. يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع مصر.

0: هب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخ

0: علي الفولتوت كهرباء كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس
1: هيس مارتن جاركس on Energy Egypt
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن
2: Hey Egypt it's Armin van Buuren on Energy Egypt
0: يعني خط رأس وهايبر كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها

عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكأس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لمّة.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
2: يوتيوب وتيك توك
0: @NRJEgypt. البرنامج اللي جاي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.
3: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي او بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكأس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

بنتكلم فنتألم فنتعلم فنتداوى، بنتغصب فنتعصب فيترسب

0: ده كده
1: دلوقتي اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك يا مجهز بيوت. QNB

0: الخير.
1: ثانية واحدة، لا حاسة ان مش هو ده البدل اللي انا عايز اسمعه دلوقتي.
2: امال انهي واحد؟ يلا.
1: ايوه ايه جبتي ايه؟
2: ايوه الفوز.

0: ايوه
1: ايه ده؟
0: ثلاثة ايه اللي بيحصل؟
1: طب لا، ثانية واحدة كده.
0: احتفالات مصر كلها مبسوطة، مصر كلها بتحتفل. ألف ألف ألف ألف مبروك لمنتخب مصر الفوز التاريخي 3-1. الله الله الله الله عليك يا منتخب، الله الله الله عليك يا كابتن.
1: يعني
0: مش عارف اقول ايه، مش عارف اقول ايه. فرحة مصر تتر تر مصر تتر تر. يا جماعة ألف مبروك يا جماعة، احتفال يعني الناس كلها مبسوطة الحمد لله. منتخبنا رفع راسنا فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق
1: بعد 14 بعد 92 سنة.
0: يعني أول
1: أنت فاهم يعني أول
0: فوز لمنتخب مصر في تاريخ المونديال 3-1.
1: عايزين نحيي يعني كل طبعا المنتخب نفر
0: اه طبعا.
1: عايزين نحيي زيكو اللي كلنا كنا قافشين عليه عشان زق المرة اللي فاتت إمام عاشور.
0: طبعا عايزين نحيي موسى صلاح بقى تريزيجيه بقى
1: يا تريزيجيه،
0: كابتن حسام حسن بقى. يا جماعة في ايه؟
1: ايه اللي بيحصل؟
0: ايه الماتش الخطير ده؟
1: إيه اللي
0: نار
1: ده؟
0: نار نار نار. ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟
1: ايه الطعامة دي؟
0: مين بيحتفل معانا دلوقتي حالا؟ لازم تظهروا وتبانوا عليكم الأمانة وعلى رقم الاس ام اس 9210
1: حالا.
0: النهاردة احتفالات. طبعا اللي ما يعرفش، لو بتسمعونا اول مره، انتوا بتسمعوا اسحب انرجي مع ساره المنذر وباسم كمين، مش هنفضل نمدح في بعض النهارده.
1: هنمدح
0: في المنتخب،
1: هنمدح
0: في المنتخب.
1: لا لا لا لا لا يا جماعه معلش انا اسفه بس حسيت ان لازم نبدا.
0: لا لا ده كده

0: زي ما احنا عارفين ان المنتخب عنده تحدي كبير في ماتشات كاس العالم، احنا عارفين ان انت كمان عندك تحدي كبير انك تتفرج على الماتشات وتنام وتعرف تصحى تروح الشغل في ميعاده. انت مستنيني اقول لك الحل؟ لا انا ما اعرفش، شوف بقى تعمل ايه. كاس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.
1: فرحة كل الناس اللي بتسمع دلوقتي حالا بتحتفل بمنتخب مصر وفوزه التاريخي الأول في المونديال. ألف ألف ألف ألف مبروك يا جماعة، الناس كلها فرحانة.
2: مش مصدقة نفسها والله العظيم. أنا شخصيا مش، أنا شايفة ناس عندي على الإنستجرام والله مش مصدقين نفسهم. في واحد عندي معرفش تعرف بازوكا ولا جاله، تقريبا جاله حاجة في مخه.
1: لا معرفوش صراحة. لا بس أقول لك إيه، لا الماتش كان حلو قوي قوي قوي قوي، وبالأخص في الشوط الثاني.
2: يعني
1: الدنيا ولعت في الشوط الثاني صراحه.
2: انا ما لحقتش اتفرج بصراحه، انا كل ده فاكره انه هو بكره مش النهارده.
1: لا يا شيخ
2: والله العظيم انا صرت عندي حاله من الهلع.
1: لا انا اتفرجت على مقتطفات، لان انا كنت حاولت ان انا اصحى الصراحه، ما بعرفش اطبق خالص. صحيت الساعه 5 لقيتنا خسرانين 1-0،
2: بس انا شفت بقى
1: بعد كده ان انت صحيت الساعه 6:30 لقيتنا كسبانين 3-1. حسيت ان هو في ايه.
2: هو احنا اللي سمعناه يعني، او اللي انا سمعته يعني كساره، انه اول شوط ما كانش ارز حاجه
1: بالظبط،
2: وتاني شوط كان اون فاير
1: 3 جوان 3-1. الف مبروك لمنتخب مصر. الجول الاول دخله زيكو في الدقيقه 59، الجول الثاني دخله محمد صلاح في الدقيقه 67، والجول الثالث بقى اللي كسر الدنيا كان تريزيجيه في الدقيقه 82. فالف مبروك 3-1 لمنتخب مصر. يا جماعه كلنا انتوا فرحتونا جدا جدا جدا.
2: احنا التوب في المجموعه بتاعتنا.
1: ايوان
2: احنا التوب والباقي كان طلب.
1: احنا التوب والباقي كان طلب فعلا. لا بجد ماتش يعني انا من الحاجات اللي انا اتفرجت عليها والناس اللي يعني بجد بيقولوا الماتش كان حلو قوي قوي قوي قوي. كابتن حسام حسن يعني مش عارف اقول ايه الصراحه.
2: هو
1: ولما حد يتكلم على كابتن حسام حسن من هنا وراح يقول كابتن حسام
2: طبعا
1: حسن
2: طبعا ده كده كده
1: ماشي.
2: سمعت ان في بين الشوطين تقريبا خدهم جوه عمل معاهم نظام اجتماع مغلق.
1: ايوان
2: طلعوا بياكلوا
1: اللي بيحصل ده ما ينفعش. طلعوا يعني اكلوا الفريق اللي قدامهم تماما. 3-1 يا جماعه. الف مبروك
2: والله العظيم. الواحد بجد فرحان قايم كده والله العظيم والله العظيم. انا قايمه بجد، حاسه ان انا مش عايز انزل من بيتنا، بس اول لما شفت اللي احتفلت وسمعت اللي بيحصل اصلا في الشارع حسيت اللي هو
1: لا هو بالاخص النهارده كل موظفين انرجي واخدين اجازه واحنا المذيعين بس اللي نازلين.
2: يعني
1: بس الحمد لله على كل شيء.
2: حبينا برضو ان احنا نحتفل مع بعض يا جماعه ونحتفل مع المستمعين. فاي حد دلوقتي حالا بيسمع احتفل معانا دلوقتي وكلمنا على رقم التليفون 38351177 او 178.
1: المستمعين اوريدي بيحتفلوا معانا من على رقم الاس ام اس. يعني حسن رمزي بيقول مبروك الفوز الاول لمصر في كاس العالم. في كمان هايدي بونجور مبروك مبروك، ولو اني ما شفتش الماتش علشان نمت مبروك. نزلت العيال وقفت ورك انجوي يور داي. يا جماعه دي هايدي.
2: شتى مصر اليوم في عيد، وكل المصريين في كل مكان مبروك علينا جميعا. صباحكم احلى صباح. كان قلبي احاسس والله عايزين اغنيه والله وعملوها الرجل ده. كل البص كل الاغاني اللي انت تطلبيها ليها علاقه بالحوار ده هتسمعيها النهارده.
1: ساره ابل مليار مبروك اول فوز تاريخي، كلهم رجاله وصلاح كان فائق وروق عليهم. نسمع جايلك يا بطوله.
2: يا رب يا رب والنبي. صباح الافراح والانتصارات العظيمه التي تليق باسم مصر والشعب المصري. الف الف مبارك ليكم الفوز المستحق. وادعوا لنا اليوم ماتش العراق مع فرنسا. ده وائل صباح الفل عليك يا وائل.
1: ايه الطاقه والحلاوه دي؟ انا اول مره اسمع الراديو من فتره وانتم الاثنين تحفه. شكرا يا مروان. احنا بنحتفل النهارده يا جماعه. احتفلوا معانا من على رقم الاس ام اس 92100 او 38 35 177 او 178.

0: مملوك افريقيا.
1: عشان الفرجة تحلى، عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقول لك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.
2: تقدر تسمع انرجي من أي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
3: مكملين احتفالات، والف الف الف الف مبروك يا جماعة.
4: اضربي زغروطة، اضربي زغروطة لو سمحتي. ايوة بقى، مبروك لمنتخبنا
3: يا مصريين. ايجيبشن هي هي هي.
4: شوية تصريح بقى من المنتخب ذات نفسه. محمد صلاح قال اللي هو سعادته ما بتتوصفش.
3: معلش بس احنا مكملين زغريت في داخل الحلقة.
4: محمد صلاح قال ان سعادته ما تتوصفش بتحقيق اول فوز لمنتخب مصر في كاس العالم، وقال اللي هم قدموا مباراة جيدة بالاخص في الشوط الثاني اللي شهد تسجيل 3 اهداف بجانب تهديد مرمى نيوزيلندا اكتر من مرة، وقال اللي هو تعهدوا على نفسهم اللي هم يبذلوا اقصى جهد عندهم لاسعاد الجماهير المصرية والوصول لابعد نقطة في كاس العالم، وقال هم في صدارة المجموعة دلوقتي ولكن المباراة الجاية مهمة جدا، هيحتفلوا النهاردة وهيستعد لإيران في الجولة الثالثة بداية من بكرة.
3: حلو قوي الكلام ده.
4: غير كمان تصريحات من الكابتن حسام حسن. قال هو دايما بيحلم بإسعاد الجماهير المصرية من وقت ما كان لاعب، وقال اللاعبين ان الاستاد مليان بالجماهير وكأنه استاد القاهرة ولازم لازم لازم يكسبوا. هم قالوا هم استعدوا مستواهم المعروف في الشوط الثاني، وكان هو قال كمان اللي هم كانوا ممكن يكسبوا بأكتر من 3 اهداف.
3: انا سمعت ان في جون راح برضو، كان في كنا ممكن نبقى 4
4: واحد. يعني هو شايف ان هو الماتش كان ممكن يخلص اكتر من 3 واحد كمان، وشكر كل اللاعبين على أدائهم الرجولي والروح القتالية وسعيد بصدارة المجموعة وهنلعب للفوز على إيران. ودي تصريحات من الكابتن حسام حسن، وطبعا بيشكر أخوه إبراهيم حسن وكل أعضاء الجهاز الفني والإداري على يعني تفانيهم في العمل ودورهم الكبير في تحقيق الفوز للمنتخب، وإن شاء الله
3: إن شاء الله اللي جاي أحلى.
4: أقولك حاجة يا سارة، أنت عارفة اللي أنا بحس باللي هيحصل.
3: طب ما حسيتش يا اخويا يعني في الماتش ده ليه؟
4: لا هو انا حاسس عامه من زمان، واللي انا بقى عايز اقوله لك ثانيه واحده لما خلص الجمله.
3: ماشي انت بقى كسبت تتكلم،
4: لما خلص الجمله بس خلص الجمله بعد كده اسيب لك المايك. عندي احساس ان كاس العالم ده
3: ايوه
4: هنوصل لحته
3: متقدمه جدا.
4: لا متقدمه ما وصلناهاش قبل كده.
3: يا رب يا باسم.
4: ويا عالم اللي ممكن يحصل
3: يا
4: بقى
3: رب
4: يا
3: بقى صارة. شغل بقى عينيك ولا المحسات السادسه بتاع ولا في حاجه عدله.
4: انا من بقي الباب السما على طول كده يا رب. يا رب.
3: عايزه برضو اقول وانوه حاجه مهمه جدا يا جماعه، ان قطه انرجي اخيرا توقعت فوز مصر، واحنا فوزنا فعلا، فعايزين نقول الحمد لله انها اخيرا توقعت
4: الحمد لله
3: النتيجه الصحيحه، فاحنا ماشيين صح.
4: هي تقريبا بعد الاعتذار يعني الاخير بقى ايه قالت لا انا اشوف بقى شغلي صح بقى.
3: أوه.
4: فشافت شغلها صح، وارجوك شوفي شغلك صح على طول يا قطه انرجي لو سمحت.
3: طيب يا جماعه احنا لسه يعني بنقول يا هادي وبنرش ميه، احنا مكملين لحد الساعه 10 صباحا، عايزين تحتفلوا كلمونا على رقم التليفون 38351 77 او 178، او احتفلوا معانا على رقم الاس ام اس 92 10. يامنا رايحين على فين؟
5: الاجمد في المجال لسه راجعين فاصحاب انرجي مع ساره المنذر
3: وباسم كميل.
6: البرنامج برعايه جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت يو ان بي.
7: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
8: شيل يا ابني بتاع القديم ده وخش الشغل ده.
9: ايه يا ابني كل ده، انت ورست ولا ايه؟
8: لا دي دومت.
9: دومت ازاي يعني؟
8: عادي سهلة كده.

0: كتير.
1: كان جاي يسرق خزنة ده ولا ايه؟
2: لا كان جاي يسرق موزون دمتي لبط.
3: اصل دمتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
4: دلوقتي. ساندوتش دمتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دمتي ودوق طعم المكسب.
5: رقم التسجيل الضريبي 178389.

0: 190 فرع جنبك او اونلاين من على بيتك.com او من على 1-9-2-6-2. بيتك يا ما جهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضاء، من الحد للأربع، من 12 لواحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
5: ايوه سبا

0: سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
1: رايحين على فين؟
2: الأجمد في المجال لسه راجعين
1: فاصحاب انرجي
2: مع سارة المنذر
1: وباسم كمير.
0: البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. يو ان بي.

0: جدا في كاس العالم السنه دي ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ايوه ايوه ايوه ايوه
1: نظام كهارب بقى نظام كهارب.
0: طب نحتفل بقى شويه مع المستمعين. صباح الفل يا اولاد. عاوز اقول لمنتخبنا دي جي ساسو ممكن اتكلم دي جي ممكن اتكلم
1: اتفضل.
0: رقم ده احمد السعدي. صباح الفل يا اولاد. عاوز اقول لمنتخبنا عاش فرحتونا وبرافو فعلا, وما تخلوش فرحه فوز المنتخب تنسيكوا الفزوري. لا فزوري النهارده ايه بقى يا عم, انسى شويه.
1: احنا عاملين لكم النهارده احتفال خاص. احنا النهارده جايبين لكم حاجات لذيذه قوي.
0: النهارده في مفاجاه حلوه قوي لكل الناس اللي بيسمعوا اسحب انرجي, فافضلوا سامعيننا بقى كويس ماشي.
1: طيب يا جماعه عايزين نصبح حلقه. صباح الفل عليكم. ده ايه ده, انتوا ازاي مش اجازه؟ شفت بقى عشان
0: المذيعين مش اجازه, لكن بقيت موظفين انرجي كلهم اجازه, مش بنحسد خالص.
1: احنا بنقى بس
0: خالص. الف مليون مبروك لمصر. صباح النور على احلى اتنين في الراديو. عايز اسمع ملوك الجدعانه. ده عمر شوكت.
1: جهزت يا باشا. انا محمود خلف, وعايز اقول مبروك لكل شعب مصر, ووجه رساله لزيزو على الفرصه اللي ضيعها والجون فاضي. اتقل هنحتفل ونجيبك ما تقلقش.
0: ان شاء الله. صباح الفل يا حلوين. مبروك لمصر يا باسم ويا احلى ساره. ممكن ابارك لعبد اللطيف ولحلمي. ده حواش.
1: يا حواش صباح الفل عليك يا حواش. في حد بيقول حلوة قوي اغنيه 100 مليون دي, اسمها ايه؟ مش عارف
0: اللي احنا لعبناها قبل عنات على طول. اطلعي فوق اطلعي فوق اطلعي فوق.
1: هقول لك دلوقتي.
0: هقول لك حال.
1: تعالى ناخد صوره. لا ايه ده, ثانيه.
0: لا مش هي دي.
1: ملوك افريقيا 2.
0: هي ملوك افريقيا. ملوك افريقيا
1: 2 نمبر 2.
0: انا محمود خلف, وعاوز اقول مبروك لكل شعب مصر. لا احنا قلناها اوريدي. سوري. في حد كمان بيقول ساره ابل وجي ريبيت ذا ريدل. احنا لسه ما قلناش اصلا فزوره ساره ابل.
1: كلموني يا باسم, انا فرحان قوي بجد. ده حواش هنكلمك يا صاحبي. يا نهار ابيض.
0: في حد بيزغرد. فاطمه بتزغرد. مبروك بجد, الفرحه حلوه جدا.
1: دي فاطمه.
0: ايوه بقى,
1: صاحيه من امبارح وبرقص وبعيط من الفرحه. رحت الشغل وصحيح مش شايفه, بس الفرحه حلوه وبتدي طاقه. مبروك يا مصريين. دي ريم. صباح الفل عليك يا ريم, يومك تحفه في الجمعيه.
0: صباح الخير يا باسم. انا احمد, فاكرني اللي كان فرح امبارح. ايوه طبعا فاكرك يا احمد. الف الف الف الف الف مبروك. بس صحيت فجاه بفتح الموبايل لقيت الابلكيشن في وشي, فتحته وهكمل نوم تاني عادي. الف مبروك يا احمد يعني على فرحك, والف مبروك لكل المصريين. الف مبروك.
1: احلى فايبز ان ذا مورنينج. كانوا حارقين دمي اول شوت, بس كان عندي امل كبير. ده رقم اخره 528. بص شفت بقى لما يا جماعه اتقلوا التقل صنعه برضك.
0: فاطمه بتقول عايزه اقول لكم انا ليا صديقه تونسيه كانت في الملعب بتشجع ورفع علم مصر, بعتت لي اول مكسبنا. حلو قوي ده. احنا كلنا بقى في الفوز ده دايما بيجمعنا كده. كره القدم بتجمع كل الناس.
1: علي علوش, صباح الفل عليك يا علي. حياتي واصحابي صباح الفل. بس موضوع الماتشات اللي الفجر ده خلت الواحد كان بيحتفل بالاجوال سايلنت. فاهمك.
0: حد تاني بيسالنا صباح الفل, مش انتوا المفروض اجازه يا جماعه؟
1: يا جماعه ازاي نبقى اجازه؟
0: موظفين انرجي اللي مش بيطلعوا على الهوا, اللي هما كل الناس اللي اوف اير يعني, هما اللي كلهم اجازه. احنا كمذيعين كلنا هننزل هوا عشان نحتفل معاكم. أيوة يا جماعه
1: ازاي نبقى اجازه يا جماعه في يوم زي ده؟ يعني انتوا بجد عايزين النهارده نبقى اجازه بجد؟
0: يعني عايزين ما نحتفلش معاكم؟
1: طب نحتفل مع مين
0: يعني بالظبط؟ يعني نفضل نحتفل واحنا قاعدين في البيت كده؟
1: انا فاهمه, انا عارفه
0: حاجه غريبه قوي.
1: انا مش عارفه اتكلم من كتر ما انا مش مصدقه نفسي.
0: اي نعم احنا بنحسد بس كل موظفين انرجي اللي واخدين اجازه النهارده. لكن يلا مش مشكله, انبسطوا. احنا نتعب عشان خاطركم. يا سلام. ولو

0: عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لما.
1: طيب يا جماعة، ألف مبروك لمصر، وألف مبروك لفوز منتخب مصر بعد 92 سنة.
2: ما بلاش نقول كده، احنا نقول الفوز الأول والتاريخي لمصر في كأس العالم.
1: إيجيبشن هاي هاي هاي. طيب يا جماعة، عايزين نسلم على كل الناس اللي صحيح دلوقتي وبتحتفل معانا على رقم الاس ام اس 92100، وعلى رقم التليفونات طبعا 38351771178. سماسيم بتقول صحية من الساعة 3، احنا قلنا دي
2: لا لسه ما قلناهاش.
1: من 3 عندي سفر وامتحان، سمعت الماتش لايف في المواصلات والعربية كلها احتفلت وعملنا نظام كهرب وشربات في الطريق. مبروك يا اصحابي، وعقبال اللي جاي ان شاء الله، اللي جاي احلى يا جماعة.
2: الف مبروك. عايزين بس نقول لكم نتائج المباريات اللي حصلت امبارح والنهارده اللي اتلعب اوريدي. امبارح اسبانيا لعبت السعوديه وكسبوا 4-0. بلجيكا لعبت ايران والماتش خلص 0-0. اليابان لعبت تونس والماتش خلص بفوز اليابان 4-0، وبكده تونس خرجت خلاص من كاس العالم كل اسف. في كمان الاكوادور لعبوا كوراسوا والماتش خلص 0-0. اما بقى بالنسبه للماتشات اللي اتلعبت النهارده،
1: فرنسا والعراق.
2: ايه ده؟
1: فرنسا والعراق
2: ده النهارده؟
1: اهو الارجنتين والنمسا، نيوزيلندا ومصر واوروغواي وكيبي فيردي كيبي.
2: ايوه صح. طيب يبقى نيوزيلندا ومصر. طبعا الماتش خلص بفوز تاريخي لمصر 3-1. كاب فيردي وأوروغواي لعبوا بعض والمباراة خلصت 2-2. والساعة 8 إن شاء الله، وعشرين ده يعني 8 صح؟ الساعة 8 إن شاء الله النمسا هتلعب الأرجنتين.
1: يعني بصوا يا جماعة، احنا هنوفيكم بالأحداث كده كده طبعا، وعلى مدار اليوم كله هتسمعوا طبعا كل الأبديتس وكل الانفورميشن يعني اللي لها علاقة بالماتش يعني. وطبعا هتسمعوا محمد طارق قضى النهاردة هيبقى on fire.
2: ده كده كده هيقول لكم بقى كل المعلومات المستخبية اللي احنا ممكن ما نكونش نعرفها، هو معرفش بيجيبها منين. خطير محمد طارق قضى، وهيقول لكم عليها كل حاجة النهاردة في التمانيات. بس عايزين بقى نقول لكم على مفاجأة النهاردة بمناسبة فوز منتخب مصر.
1: ايوه
2: عاملين لكم النهارده مفاجاه
1: سربرايز.
2: وفي 2 سعداء حظ هياخدوا تذاكر.
1: هياخدوا تذاكر لايه؟ هياخدوا تذاكر لحفله حمائي في الارينا يوم الجمعه، يوم 26 يونيو.
2: مستعدين؟ انا عارف الحفله دي كل الناس هتموت وتروحها. فالنهارده في 2 من المستمعين سعداء حظ هياخدوا تذكرتين علشان يروحوا حفله محمد حمائي يوم الجمعه 26 يونيو.
1: فطبعا اظهروا بينه كده، واللي عايز يروح الحفله يبعت دلوقتي حالا يشوف او يثبت حضور.
2: اثبتوا حضور بس الاول قبل ما نجمع الناس. قولوا لاصحابكم بسرعه لو حد عايز يروح الحفله، قولوا لاصحابكم كلموهم دلوقتي حالا.
1: الالبوم الجديد سمعوني سمعوني.
2: فايه يعني كل يجمع اصحابه، عشان هنقول لكم سؤال سهل وبسيط بدايه من اللينك الجاي. لو رديتوا على السؤال ده هتبعتوه على رقم الاس ام اس، وهنخلي الكمبيوتر يختار حد سعيد حظ من اللي بعت الاجابه الصح مع اسمه وبعد كتير ياخد التذكرتين دول.
1: حاسه ان انا عايز اشغل الاغنيه
2: طبعا. يلا بينا
1: يلا بينا.

0: شكرا احمد سعد. شفته في الماتش؟
1: لا ما شفتوش.
0: ده منزل ستوريز ومنزل فيديوهات.
1: اه بجد؟
0: اه اه
1: كان بيحتفل طبعا, طبعاً. مزقطط من الفرحه
0: طبعا.
1: طبعا طبعا هي طبعا الاغنيه دي معموله بمناسبه الافراح, بس احنا قلنا عادي جدا نحتفل بمناسبه فوز
0: المتفرح
1: فرح برضو طبعاً. فرحه فرحه فرحه فرحه.
0: وبمناسبه الفرحه يا جماعه, زي ما قلنا لكم النهارده معانا تذكرتين لحفله حمائي في الارينا يوم الجمعه يوم 26 يونيو, هتبقى ليله ما تتنسيش.
1: تذكرتين بس, حد من مستمعين انرجي هياخدهم وياخد معاه بلاست وان ويروحوا ينبسطوا بالحفله. كل اللي عليكم تعملوه تردوا على السؤال اللي احنا هنقوله ده من على رقم الاس ام اس, تبعتوا اجابه السؤال مع اساميكم وابعتوا كتير, لان مش احنا اللي بنختار
0: الكمبيوتر.
1: لما بنقرر نوقف المسابقه خلاص بنخلي الكمبيوتر يختار رساله من اللي بعته. وطبعا بما ان يعني اللي بيفهم شويه في التكنولوجيا, بما ان الكمبيوتر هو اللي بيختار, احتمالية اللي هو يختار اسم بعت رسائل كتير هيبقى اعلى.
0: ده حقيقي.
1: وبرضو عادي على فكرة ممكن يختار SMS بعتت مرة واحدة بس عادي جدا. انا بس بتكلم في البروبابيليتي, الاحتمالية البروبابيليتي.
0: طيب يا جماعة استعدوا للسؤال, لان السؤال سهل وبسيط لاي حد سمع ألبوم حمائي الجديد سمعوني سمعوني. في اغنيتين في الألبوم اسمهم فيهم كلمة ايه
1: هم بقى؟
0: ايه بقى هم؟
1: في ألبوم محمد حمائي الجديد أغنيتين فيهم كلمة إيه, يعني اسم الأغنية فيها كلمة إيه. إيه هم الأغنيتين دول؟
0: يا ريت اللي يعرف الإجابة صحيحة يا مدى, أنا رقم 92-92-92-101 مع أساميكم يا جماعة جنب الإجابة, لأن الكمبيوتر ما بيختارش الأسماسز اللي ما فيهاش أسامي.
1: يعني لازم الرسالة تيجي كاملة إجابة السؤال مع اسمكو.
0: أظن أن احنا نوهنا وعملنا اللي علينا.
1: يلا بقى نشوف شغلنا وكده. صح شايفين شغلنا من بدري.
0: ده كده كده احنا نازلين من النجمة نحتفل.
1: حواش بيقول لنا انا قاتيل الحفلة دي.
0: يلا بينا يا حواش, ابعت على رقم الاس ام اس 92-101 ايه الاغنيتين اللي فيهم ايه من ألبوم حمائي.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
2: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كمير.
3: البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت كيو ان بي انرجي 92.1. المزيكا لعبتها لعبتها.
4: شيل يا ابني بتاع القديم ده وخش الشغل ده.
5: ايه يا ابني كل ده، انت ورثت ولا ايه؟
4: لا دي دومت.
5: دومت ازاي يعني؟
4: عادي سهله كده.

0: كتير.
1: كان جاي يسرق خزنة ده ولا ايه؟
2: لا كان جاي يسرق موزون دومتي اللي بوت.
3: اصل دومتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
4: دلوقتي. ساندويتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
5: رقم التسجيل الضريبي 178389.
3: ايه ده؟ ما طعمها كلور.
6: هات اي فلتر.
3: طب اقفل الزور.
6: هات اي فلتر.
3: اكل طعمه اتغير.
6: هات اي فلتر.
3: المشكله في الميه.
6: هات اي فلتر.
7: مشاكل في الهضم، جفاف بشره وشعر، التهاب وحساسيه، جلانات والميزانيه.
6: ما تجيبي اي فلتر.
8: ضيوف عايزه قهوه.
6: هات اي فلتر.
9: بقى صافيه وسقعه.
6: اي فلتر كول.
10: شمعتين بدل السبعه.
6: هيجيبوا اي فلتر.
11: مفيش فني هيجيلك.
6: هات اي فلتر.
11: ممكن تركبه بايدك.
6: هات اي فلتر.
12: حاسس اني مش مطمن.
6: اطمن، ده اي فلتر.
13: اي فلتر، ميه تطمن لها. اطلبوا دلوقتي من الهوت لاين 17769. رقم التسجيل الضريبي 771-750-307.
14: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي او بتنظم حدث دولي كبير. ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعه البريطانيه في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كليه السياحه واداره الفنادق بشراكه اكاديميه مع اكبر الجامعات البريطانيه، كارديف متروبوليتان يونيفرسيتي. شهاده مزدوجه، تعليم بمعايير دوليه، وتخصصات تواكب مستقبل السياحه في مصر والعالم. واختار واحد من اقوى التخصصات المطلوبه عالميا، سواء اداره الضيافه والفعاليات او السياحه المستدامه واداره التراث الثقافي. ابدا اول خطوه وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعه البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out, choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.

الراديو. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: رايحين على فين؟
2: الأجمد في المجال لسه راجعين.
1: فاصحاب انرجي
2: مع سارة المنذر
1: وباسم كميل.
0: البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. QNB.

0: كتيرة جدا مستمتعة على تذكرتين يوتما لحفلة محمد حمائي يوم الجمعة الجاية في الأرينا يوم 26 يونيو. بس عايز بس أقول لمايكل عادل، مايكل أنت بتبعت كتير جدا بس إجابتك غلط
1: يا ستور يا رب،
0: فصلح الإجابة.
1: لا نركز،
0: صلح الإجابة وابعت تاني. بما انك يعني بتبعت كتير وعايز التذاكر جدا جدا جدا، فلو سمحت صلح الاجابه وابعت تاني.
1: طب نستبعد الاجابات الغلط؟
0: لا بلاش.
1: طب ماشي،
0: اصلا ما تذكرتين بس.
1: طب يا جماعه النهارده معانا يعني تذكرتين لحفله حمائي في الارينا يوم الجمعه، وعايزين نقول انه السؤال سهل وبسيط. لو انت سمعت البوم حمائي الجديد أيوة. سمعوني
0: أيوة.
1: هتعرف ايه اجابه هذا السؤال. والسؤال بيقول
0: في أغنيتين في ألبوم محمد حمائي فيهم كلمة إيه، في الاسم بتاعهم فيهم كلمة إيه. يا ترى إيه هم الأغنيتين؟
1: يا ترى إيه هم الأغنيتين؟ رقم الاس ام اس 9210، وهي أكيد مش الأغنية اللي اشتغلت دلوقتي حالا، عشان هي
0: ليه؟
1: قالوني ليه؟
0: مش إيه؟
2: جديد محمد حمائي على أنرجي بتسألوني ليه؟

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في
2: رقص يا مرموش
1: في رقص الساعة.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
1: عشان الفرجة تحلى، جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافر. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقول لك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.
2: طيب تصحيح بسيط، كل الإجابات اللي اتبعتت لحد دلوقتي صح.
3: وعايزين بس نقول إنه
2: مش لازم نقول، هقولك ليه.
3: ليه؟
2: فاهميني بقى بعدين بقولك.
3: طيب يا جماعة، انتوا لسه بتسمعوا باسم وسارة لحد الساعة 10 صباحا في اسحب انرجي، وعايزين نفكركم وننوه ونقول ان احنا النهاردة معانا تذاكر لحفل حمائي اللي جاي يوم الجمعة في الارينا، وعايزين نقول ان سؤال سهل وبسيط، واللي عايز يروح الحفلة يبعت الاجابة بتاعت هذا السؤال على رقم الاس ام اس 92 10.
2: واحدة بتقول لنا انا سايبة الشغل ومركزة في التيكتس وممكن اترفض. ماجدة ما تحاوليش تستعطفينا يا ماجدة.
3: ايه ده ماجدة، اول مرة اسمع اسمك عندنا.
2: وانا كمان. ما تحاوليش تستعطفينا يا ماجدة، لازم تبعتي الإجابة الصحيحة باسمك وبعتيها كتير على رقم الاس ام اس. انا بس عايز اقول حاجة صغيرة قوي. المنافسة عالية جدا جدا جدا ما بين أربعة مستموتين على التذاكر. مايكل عادل، حواش، عمرو الوكيل، والخال.
3: ده في ناس بنحبهم.
2: لا لا، الأربعة دول مستموتين على التذكرتين حالتنا النهاردة.
3: ده هم تذكرتين يا جماعة،
2: ده هم انا ديهم لمين ولا لمين يا جماعة.
3: طيب يا جماعة، عايزين نقول السؤال مرة كمان
2: ومر ورا شوان كمان، انا اسف. خمسة كده.
3: عايزين نقول السؤال مرة كمعية.
2: تفضلي.
3: ألبوم حمائي الجديد سمعوني في
2: أغنيتين فيهم كلمة ايه يا ترى؟
3: ولا انت رأيك ايه
2: يا ترى؟ ايه هما الاغنيتين دول؟
3: اللي يعرف الاجابه يبعتها على رقم الاس ام اس 92 10. احنا النهارده نازلين، والنهارده انرجي كلها اجازه يا جماعه. ونازلين نحتفل معاكم بفوز مصر،
2: وقلنا
3: منتخب مصر،
2: وقلنا
3: كاس العالم،
2: وقلنا نحتفل معاكم كمان بتذاكر. يلا نفرحكم
3: يعني.
2: تبقى الفرحه فرحتين،
3: قلنا نيجي ايدينا مش فاضيه
2: دبل.
3: فبعتوا الاجابه على رقم الاس ام اس 92 10. وطبعا زي ما قلنا لكم قبل كده، الكمبيوتر هو اللي بيختار، احنا ملناش بجد يد في الموضوع. فابعتوا الإجابة وبعتوها كتير.

0: سارة
1: باسم.
0: في اسم جديد دخل المنافسة، بقوا 6 بدل 5.
1: مين؟
0: مجدة.
1: مجدة. الاسم ده عزيز عليا.
0: وانا كمان امي اسمها مجدة، احلى اسم في الدنيا.
1: طيب يا مجدة، ابعتي كده الاجابه. برافو عليك، انت واضح ان انت بتحبي حماقي جدا.
0: لا هو واضح ان في ناس كتيرة قوي بتحب حماقي النهاردة او على طول يعني، بس عايزين ياخدوا التذكر النهاردة. المنافسة بقت ما بين مين بقى يا سارة؟ مايكل عادل. مايكل عادل، عمرو الوكيل، حواش الخال، مروه رشوان، ومجده. 6 مستموتين وعمالين يبعتوا رسائل. ده سرب الرسائل فعلا بقى.
1: أوكي.
0: رسائل رسائل رسائل رسائل، وكلهم اجاباتهم صح كمان.
1: بس عايزين ننوه ونقول يا جماعه ان الكمبيوتر هو اللي بيختار في الاخر، فاي حد طبعا اسمه هيتقال في الاخر ما تزعلوش طبعا يعني.
0: وعايزين ننوه برضو ونقول انه شدوا حيلكم شويه يا شباب، عشان كل ما بعت اكتر كل ما فرصتك في اللي انت تاخد التذاكر هتبقى اكتر.
1: فالسؤال مرة كمان، ألبوم حمائي الجديد سمعوني في أغنيتين فيهم كلمة إيه. يا ترى هم إيه؟
0: إيه هم الأغنيتين اللي فيهم كلمة إيه في ألبوم محمد حمائي الجديد؟
1: ابعتوا بقى الإجابة على رقم الأسماس 92100، وزي ما باسم قال كده كل ما بتبعت أكتر كل ما فرصتك في الفوز بتكتر أكتر وأكتر.
0: هتاخدوا إيه في الآخر؟ هتاخدوا تذكرتين لحفلة محمد حمائي في الأرينا يوم الجمعة الجاية، يوم 26 يونيو. الحفلة اللي هتكسر الدنيا، وناس كتير قوي عايزة تروح.
1: يعني ناس كتير قوي مستنية الحفلة دي بقالها كتير. أنا في ناس الألبوم الجديد
0: في ناس يوم الخميس اللي فات أو الأربع وقفتني في الشارع عشان ياخدوا تذاكر لحفلة حمائي من هناش.
1: ما تهزرش.
0: صدقيني قلت لهم لا ما ينفعش ما ينفعش.
1: ده احنا حتى كنا عاملينها سربرايز.
0: لا ما هو سبونسرز بقى وكده يا سارة يعني.
1: أيوة صح.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.

0: صف مد وجه عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

السنة دي كرنفال الصيف من بيتك، جايب خصومات على الجشة هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-2-6-2. بيتك يا ما جهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي.
1: كل اغنية سمعتها وحبتها بتسيب اثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هسمعك أغاني من زمن فات.
2: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
1: كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. فات قديمه تاه

0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
0: مع باسم كمين
1: وسارة المنذر.
2: البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بي تك، بي تك، يا مجهز بيوت. QNB.

0: بجدارة.
1: مروة رسوان بجدارة ومايكل عادل بجدارة.
0: طيب احنا بنقول كده ليه؟ بنقول كده علشان احنا خلاص قربنا نقول مين هياخد التذاكر لحفل حمائي يوم الجمعة اللي جاي يوم 26 في الأرينا. وعايزين نقول ان سؤال سهل وبسيط لأي حد سمع ألبوم حمائي الجديد. سمعوني.
1: أيوة.
0: بنسألكم سؤال سهل وبسيط. عايزين من الألبوم ده أغنيتين فيهم كلمة إيه؟
1: سهل قوي يا جماعة السؤال.
0: قوي.
1: يعني سيرش جوجل بسيط هتعرفوا على طول الإجابة.
0: انت ليه بتعمل كده دلوقتي؟
1: يا سارة يعني هو انا بقول لهم مثلا معلومة هم مش عارفينها.
0: احنا عايزين الناس بجد اللي سمعت الألبوم.
1: يعني احنا مثلا هنشوف مثلا مين بيخش على جوجل وبيعمل سيرش ومين لا.
0: لا برضه يا مثلا.
1: يعني يا سارة ليه بتحسين لان قلت لهم الإجابة على الهوا.
0: ما انت يا ناقص تقولها.
1: الإجابة هي.
0: طيب يا جماعة آخر فرصة للناس اللي بتسمع وعايزة تروح حفلة حمائي يوم الجمعة اللي جاية. سؤال سهل وبسيط من ألبوم حمائي الجديد ألبوم سمعوني.
1: أيوة.
0: أغنيتين فيهم كلمة إيه؟
1: اسم الأغنية في كلمة إيه؟ ابعتوا الإجابة وابعتوها كتير على رقم الأسماس 92100 مع أسميكو. ومين عارف ممكن الناس اللي خرجت من المنافسة تخش تاني وبجدارة. مين عارف ممكن حد جديد خالص يخش المنافسة.
0: هو رجع تاني هو
1: وعمر الوكيل برضو رجع. يعني لازم أقول يعني يا جماعة عشان ترجعوا.
0: لازم ننادي يعني عليكم.
1: وفي حد جديد دخل المنافسة.
0: مين؟
1: أحمد العدلي.
0: أوكي.
1: لا لا لا ده في منافسة شريفة جدا جدا.
0: هنشوف.
2: جديد على انرجي محمد شاكر وسعد المجرد القمر ديالي.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل فترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.
3: عشان قلبنا الطيب
4: عشان باسم قلبه طيب
3: عشان قلبنا الطيب ساره اللينك اللي فاتت قالت لي دي اخر فرصه وهنقول الاجابه دلوقتي ونعلن عن اسم الفايز. فانا قلبي الطيب حس انه لا محتاجه اديكم فرصه لمده اغنيه كمان.
4: على فكره انت كده بتدلعهم
3: بزياده. معلش يا ساره، يعني نعيش وندلعهم يا ساره.
4: طيب
3: نعيش وندلعهم يا ساره.
4: لو كده ماشي،
3: يعني اللي يلاقي دلع واللي ما يدلعش
4: ماشي،
3: ربنا يحاسبه.
4: طيب اخر فرصه،
3: اخر فرصه،
4: وبنوه واقول تاني هو يا باسم اهو.
3: دي اخر فرصه خلاص بجد،
4: اخر فرصه. لا اي حد عايز يروح حفله حمائي يوم الجمعه اللي جايه يوم 26/6/2026.
3: ايوه
4: عجبني قوي الديت.
3: ايوه
4: الحفله بتاعته في الارينا احتفالا بالالبوم بتاعه الجديد، طبعا البوم سمعوني.
3: ايوه
4: عايزين بس سؤال سهل وبسيط هتحلوه، هتاخدوا التيكتس. تو تيكتس تو كابلز.
3: لا وان كابل، تو تيكتس وان كابل،
4: وان كابل بالظبط. طيب السؤال سهل وبسيط، والسؤال لأي حد لسه فتح الراديو بيسمع دلوقتي حالا، عايزين أغنيتين في ألبوم حمائي الجديد فيهم كلمة إيه؟ اسم الأغنية فيها كلمة إيه؟
3: وللناس اللي كانوا في المنافسة رجعوا تاني على فكرة دلوقتي، لسه المنافسة بقى وفي أسامي كتير قوي، يعني آخر فرصة يا مايكل يا عادل، آخر فرصة يا حواش، آخر فرصة يا عمرو يا وكيل، آخر فرصة يا مروة يا رشوان،
4: آخر فرصة يا مجدة،
3: آخر فرصة يا فين الاسم التاني اللي أنا شفته،
4: أحمد شريف،
3: أحمد شريف، آخر فرصة يا خال، آخر فرصة
4: يا كارولينا،
3: آخر فرصة يا جماعة، ابعتوا ابعتوا. بصوا خلاص اللينك اللي جاي بعد الأغنية اللي جاية بجد هنعلن عن اسم السعيد الحظ اللي هياخد تذكرتين. والسؤال مرة أخيرة بيقول في أغنيتين في قلب محمد حمائي فيهم كلمة إيه؟ إيه هما يا ترى الأغنيتين دول؟
4: رقم الأسماس 92 10 أساميكو جنب الإجابة الصحيحة والكلام ليكو أنتو.

0: This is facts.
1: سلمى ايه الرنه دي؟
2: ايه وائل في ايه؟ شخصيتي عادي.
1: طب بقول لكم ايه لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنه على حسب شخصيته، تفتكروا الرنه هتكون عامله ازاي؟
3: يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنه اللي تليق على شخصيته.
4: انت مش في مهامي فوق العرض، انا السد العالي.
5: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عامله ازاي.
6: سلطان يا زميلي لوحدي حامله، ابعد عني عشان غشيم.
2: لا لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
7: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكم زي ما تعوزوني، بقلب على كل لونيا.
1: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
8: شوف انت هتبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملته انا في يومين.
5: لا لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
2: اه لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
1: انا مش شايفها غير دي.
9: باشا قول عمري، باشا علي، باشا انا بلعب لعب مع
1: المين. يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع.

0: بس مساء معاكم لحد الساعة 10 صباحا, وزي ما وعدناكم هنوفي حالا ونقول لكم خلاص مين سعيد الحظ او سعيدة الحظ اللي هتاخد معانا التذكرتين لحفل حماقي يوم الجمعة اللي جاية في الارينا يوم 26 يونيو 2026.
1: وعايزين نقول لكم مفاجأة بسيطة جدا عشان تعرفوا قد احنا بنحبكم وبنسهل عليكم الامور. البوم حماقي مفهوش اغنيتين بس فيهم كلمة ايه,
0: بل ثلاثة زي الليجوان كده النهاردة,
1: ثلاث اغاني زي الليجوان بالظبط بتوع منتخب
0: زي
1: مصر,
0: زي ثري جولز.
1: الثلاث اغاني هما بيقولوا لك ايه, تمام؟
0: قالوا عني
1: يعني
0: ايه
1: يا بنتي, ثانية واحدة, يعني ايه
0: وقالوا عني ايه,
1: وقالوا عني ايه. دول الثلاث اغاني, فلو قلتوا اي اتنين من الثلاثة دول فانتوا اجابتكم صح.
0: بالظبط, فاحنا قلنا نسهل عليكم ونخليكم تقولوا بس 2 from 3
1: بالظبط كده اهو.
0: فحان الوقت الان
1: نعلن عن اسم سعيد الحظ اللي هياخد تذكرتين لحفله محمد حماقي يوم الجمعه الجايه في الارينا يوم 26/6/26. وسعيد الحظ
0: هو
1: يا حواش, صبرت ونولت اول مره تاخد معانا اي حاجه كده على الهواء مباشره.
0: يا حواش
1: الف الف الف الف الف مبروك. ايوه بقى الاغنيه
0: يا حواش. حد من انرجي هيكلمك يا حواش, انت بقيت اهله برضو يا حواش.
1: صبرت ونولت يا حواش.

0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
0: مع باسم كمين
1: وسارة المنذر.
2: البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: حملة راحة في كل حركة. في الصيف السفر بيحلى والحركة بتزيد والخروجات بتطول، لكن الساعات الطويلة في العربية أو حمل الشنط أو حتى النوم بطريقة غلط ممكن يسببوا شد وألام في العضلات. علشان استمتاعك بأجازتك ما يكملش من غير راحة جسمك، حاول تتحرك كل فترة أثناء السفر، لأن السواقة لساعات طويلة ممكن تضغط على الظهر والرقبة والكتف. علشان تقلل الشد العضلي أثناء القيادة، حاول تظبط الكرسي بشكل مريح وخد بريك كل فترة علشان تحرك جسمك حتى لدقايق بسيطة، وحافظ على كتفك ورقبتك يبقوا مرتاحين أثناء السواقة، وما تشيلش وزن زيادة مرة واحدة. وشرب المية مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. وخليك فاكر، لو حسيت بشد عضلي أو ألم خلال الرحلة استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
2: ايه ده؟ مية طعمها كلور.
3: هات ايفلتا.
2: صدى واقف في الزور.
3: هات ايفلتا.
2: اكل طعمه تغير.
3: هات ايفلتا.
2: المشكلة في المية.
3: هات ايفلتا.
4: مشاكل في الهضم، جفاف بشرة وشعر، التهاب وحساسية، جلالات والميزانية.
3: ما تجيبي ايفلتا.
5: ضيوف عايزة قهوة.
3: هاتي اي فلتر.
6: بقى صافية وسقعة.
3: اي فلتر كول.
5: شمعتين بدل السبعة.
3: هيجيبوا اي فلتر.
7: مفيش فني هيجيلك.
3: هات اي فلتر.
7: ممكن تركبه بايدك.
3: هات اي فلتر.
5: حاسس اني مش مطمن.
3: اطمن، ده اي فلتر.
8: اي فلتر، ميه تطمن لها. اطلبوا دلوقتي من الهوت لاين 17769. رقم التسجيل الضريبي 771-750-307.
9: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو بتنظم حدث دولي كبير. ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out, choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.
10: حمائي في الأرينا يوم الجمعة 26 يوليو، استعدوا لليلة ما تتنسيش.
11: ودوني ليها الليلة، الليلة يعني الليلة، أستنى تاني لحظة تاني ما أقدرش.
10: الأرينا مكانها على طريق عين السخنة جنب الملاهي في القطامية. التذاكر من خلال تذكرتي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: اسمعوا ده اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للتلات من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
0: البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. كيو ان بي.
2: طيب قبل ما نمشي عايزين نقول تاني مبروك لحواش، واكيد حد من انرجي هيكلمك عشان تقولك عشان يقولك هتاخد التذاكر ازاي. وطبعا هارد لوك لكل الناس اللي بعتت النهارده، ومش عايزينكم تيأسوا لان اكيد هتلاقوا في برامج انرجي النهارده بقى بكره بعده يونس
3: على مدار الاسبوع على مدار الاسبوع اسمعوا مختلف برامج انرجي عشان اكيد هيكون في تذاكر تانية معاهم لحفله حمائي.
2: واحنا للاسف حلقتنا خلصت النهارده، كانت حلقه تحفه في الجمال، ملغمه باللذاذه، ملغمه بالفوز، ملغمه بالتذاكر. هنكون معاكم
3: ملغمه برقم 3.
2: بالظبط هنكون معاكم بكره في نفس الميعاد من الساعه 8 للساعه 10 صباحا، وهنسيبكم مع ملكه المواسم كلها الفنانه القديره المتالقه ملكه الترتر والبروبرو سلمى قاسم في شفت الصبح من الساعه 10 للساعه 12 الظهر.
3: واحنا هنكون معاكم بكره في نفس الميعاد ان شاء الله. كنا معكم ساره المنذر،
2: باسم كمير،
3: الى ان نلتقي غدا.
2: نحبكم كثيرا.
3: خمسه موا خمسه هاو ار يو. ارقص يا منتخب.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص
1: يا منتخب
0: في رقص الساعة.

0: وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق
1: الجي مزيكا تبطها

0: دلوقتي شفت الصبح مع سلمى قاسم. فيفا وورلد كاب 2026.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حلقه جديده من شفت الصبح معاكم سلمى اسم, بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. طبعا جايه كل طاقه وحماس وانبساط, حتى ما بداتش بالبدله عادي, بدأ لكم بقى ايه اجواء كوره وكده, عشان عايزين نقول بقى الف مبروك, بقى عايزين نتبسط ونفرح بقى يا جماعه. يا نهار ابيض على اللذاذه. طبعا مبروك مبروك مبروك فوز منتخب مصر على نيوزيلندا 3-1 لمصر, 3-1. مش معقول جماعة, أنا مبسوطة قوي مبسوطة قوي, مع أني ما شفتش الماتش, كنت نايمة, حاولت السيرفايف مبارح, جيت على الساعة 2:30 قمت دب نمت, ولكن صحيت على الأخبار السعيدة. وأعتقد يعني في ناس كتير ممكن يبقوا زيي ما لحقوش أنهم يتفرجوا على الماتش مبارح, ولكن أنا مبسوطة انبساط غير عادي, وغالبا غالبا هروح أتفرج على الماتش بقى لوحده كده تاني أونلاين عشان أشوف العظمة اللي حصلت. 3-1 حاجة في منتهى اللذاذة يعني, وبقينا أول المجموعة, ويعني حاجة تشرح القلب. ربنا يا رب يكمل فرحتنا على خير, وما يبقاش ده الفوز الأخير يا رب, اللي جاي كله فوز فوز فوز فوز فوز. اليوم الحلو ده بقى عايز أفهم, اليوم الحلو ده

طبعا ما اعرفش ليه من الحماس دلوقتي حسيت ان انا عايزه اعيط من الفرحه يا جماعه. والله يعني احساس حلو قوي قوي قوي. ربنا يعني يا ربي يعني يرزقنا بالاحساس ده كتير قوي الفتره الجايه. في عمرو يعقوب بعد بيقول صباح الخير يا سلمى, الف مبروك لمصر ولشعب مصر, احنا جامدين قوي وباذن الله نروح لابعد نقطه في البطوله. انا مش مصدق نفسي والله, الحمد لله ويا رب النصر دايما دايما لمصر. يا رب يا رب يا عمرو يسمع منك يا رب يا رب يا رب. طيب عايزه اقول لكم برده اخبار باقي الماتشات بقى كالعاده كده, كل يوم بديكوا ابديت عن الماتشات اللي اتلعبت امبارح بعد الحلقه بتاعه امبارح من شفت الصبح ولحد النهارده. امبارح اتلعب بالليل ماتش ما بين اسبانيا والسعوديه, الماتش ده انتهى 4-0 لاسبانيا, واتلعب ماتش تاني بالليل ما بين بلجيكا وايران انتهى 0-0. اما الماتشات اللي بعد منتصف الليل اتلعب ماتش ما بين اوروغواي وكاب فيردي انتهى 2-2, وطبعا اخيرا اخر ماتش اتلعب حتى الان هو الماتش اللي ما بين مصر ونيوزيلندا اللي انتهى 3

0: تنبيهاً، تم تغيير مواعيد العمل الرسمية بما يتناسب مع الفرجة على ماتشات المنتخب في كأس العالم الفجر. طبعاً ده اللي نفسك فيه، بس لا يا حبيبي، انت بتحلم. كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش. انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204 899 052.

في الراديو. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه كيو ان بي.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
3: عايز اسلم على الخال بعد بيقول انا الخال عايز اغنية يعني ايه قالوا عني ايه. دول اغنيتين, اغنية يعني ايه لوحدها واغنية قالوا عني ايه لوحدها. فاولا هتختار حاجة منهم, ثانيا هلعبها اول الساعة اللي جاية عشان لعبت حمائي من شوية ام الدنيا عشان احتفال بقى وكده. فانا ارشح الصراحة ان احنا نلعب قالوا عني ايه لان هي حلوة قوي. وانا اول ما نزلت لوحدها في الاول ما كنتش مركزه معاها قوي, بس لما ركزت معاها مؤخرا لقيت ان اغنيه عظمه, فممكن اسمعها الساعه الجايه عادي. عايزه كمان اسلم على احمد, بيقول انا احمد الرايق وروح بسلم عليكم جدا جدا جدا. صباح الفل يا احمد, صباح الفل يا روح. عرسان جداد يعني الف مبروك, تقول لكم كل سنه طيبين. كل سنه طيبين برضو عادي, والف مبروك طبعا للعروسين. طيب قولوا لي حابين تسمعوا ايه النهارده, حاسه بقى المود حلو قوي. امبارح كنت عامله لكم بلاي ليست صيفي عشان امبارح كانت بدايه موسم الصيف وموسم السمر على رأي رامي صبري. النهاردة احنا فرحانين برضو سبحان الله, عايزين بقى ايه نكتر من الفرح ان شاء الله الفترة الجاية نبقى دايما فرحانين كده, وبالتالي عايزين البلايلست تبقى فرحانة معانا, مش عايزين احنا نبقى فرحانين والبلايلست تحزننا ولا حاجة. فخليكم معايا كده على الخط وخلينا في الفرفشة والزقططة والحاجات اللذيذة, فاختاروا معايا اغاني حلوة يلا على 92 بقى.

بصوا انا قريت خبر دلوقتي وقاعد افكر اقول لكم ولا ما اقولكوش، بس حاسه ان انا اقول لكم علشان هو اصلا الغرض من الشيء ده يعني غرض معين ولطيف جدا. فكره الناس بدات تستخدمه بقى انه ايه، طب ما ده اوبشن لذيذ. بيقول لك ايه بقى، بيقول لك في شيء كده روبوت جديد طالع في الصين، ولكن هو مش اي روبوت، هو مش عارفه اجيبها لكم ازاي، هو مرحاض ذكي. تمام، نقول ان هو مرحاض ذكي متحرك. ماشي، بيعمل ايه ده؟ بيشتغل بالذكاء الاصطناعي. فكرته انه يجي لك بدل ما انت تروح له. ماشي، يعني هو في الطبيعي انت ما بتحتاج تستخدم المرحاض او بتحتاج تدخل التويلت، بتدخل التويلت بتروح له وتدخل التويلت. لا، هو ده بقى، هو نفسه بيجي لك لحد عندك في المكان اللي انت فيه. ماشي، وبيقول لك انه اصلا اتصمم في الاساس علشان يساعد كبار السن او الناس اللي عندها اي صعوبه في الحركه وكده، ولكن بعد كده طبعا الناس ايه بدات تشتري عليه، لان هو موجود في السوق بيتباع، هو سعره 13,000 دولار. فاللي معاه 13,000 دولار وشايف ان دول هيغنوه عن ان هو يحتاج انه يروح التويلت او كده، فتمام عادي ممكن يشتريه ويستخدمه. بيقول لك ايه بقى، بيقول لك انه بيشتغل ازاي. بيقول لك اولا هو بيعتمد على ذكاء اصطناعي، نظام ذكاء اصطناعي مع مستشعرات ثلاثيه الابعاد عشان يقدر انه يتحرك جوه البيت ويتفادى اي عوائق في طريقه، ما يبقاش ماشي بقى دب دب يخبط بقى في العفش وفي الكنب وكده. بيقول لك والفكره في حاجه، ان هو بيجي لك لحد المكان اللي انت فيه، وبعد ما انت تستخدمه بيرجع تاني لوحده لمنطقة أو لمحطة الشحن اللي انت مثبتها في البيت، ان هو ده المكان اللي هو الركنة الباركينج بتاعه يعني. ماشي، وبيروح بقى يشحن نفسه تاني هناك. وبيقولك وهو هناك بقى بيتخلص من الحاجات اللي محتاجة تخلص منها بشكل أوتوماتيكي من خلال نظام متصل بالسباكة المنزلية. تمام، وين بيقول لك كمان انه انت ممكن تفكر يجي لك فكره معينه كده، زي الفكره المعينه اللي جت في دماغي دلوقتي، انه طيب ماشي هو هيتخلص من الحاجات اللي محتاجه تخلص منها، طب بالنسبه للنظافه، بالنسبه للهيجين، بالنسبه للروائح، الحاجات دي لا. الفكره انه الجهاز ده بينظف وبيعقم نفسه بالكامل بعد كل استخدام، وهو موجود فيه بيلت ان كده رشاشات ميه واشعه فوق البنفسجيه، فهو بقى ايه بزو زو بيظبط الدنيا وكده، والجهاز بيكون جاهز بعدها للاستخدام مره ثانيه من غير ما انت اصلا تحتاج ان انت تتدخل في هذه العملية او ان انت تنظفه او اي حاجة. بيقولك كمان الشركة مزودة الجهاز ده بحاجة كده زي طبقة رغوية وفلاتر من الفحم النشط دي، علشان برضو يقدر يجدد نفسه ويخلي ايه انه يعني ما يبقاش فيه ريحة ولا جوه الجهاز ولا حوالين الجهاز. فطبعا انا شايفة انه لو بصينا للموضوع من منظور انه في ناس فعلا محتاجة الجهاز ده، فهو جهاز مفيد جدا. بس لو حد مش محتاجه بقى، هل يعني لو انا معي 13,000 دولار هشتري الجهاز ده؟ ما اعرفش، مش لاقي اجابه، بس حاسه انه لا، بس حاسه انه في ناس ممكن تبقى بس يعني ما اعرفش. فكره بس قاعده بفكر فيها دلوقتي، هل ال 13000 دولار هشتري بيهم هذا الشيء ولا في اولويات تانية؟ مش عارف، لو حد برضه عايز يشتري الجهاز ده يعني يقول لي لو دي اولوياته يعني.

انا مبسوطه قوي ان انا اكتشفت ان الاغنيه دي عندنا او الريمكس ده عندنا، بجد بحبه جدا وبيفرفشني جدا، يا رب يكون مفرفشكم انتوا كمان. طيب بسلم على عمرو ابو يويو من كرداسه، بيقول عايز اغنيه خطر لمروان بابلو ونانسي عجرم. صباح الفل يا عمرو، ولكن الاغنيه دي مش موجوده للاسف، فممكن تطلب حاجه تانية. في شوشته بتقول صباح الورد والسعاده والفرفشه سلمى الجميله، مبروك لمصر والمصريين، شغالين غنى وشويه رقص من الصبح حتى الكلاب كمان. طلبت أغنية من باسم وصارة واحتمال ما لقوهاش، ياريت تلاقيها والله وعملوها الرجالة. صباح الفل يا شوشتة، دي أول حاجة. تاني حاجة طبعا ألف ألف مبروك لينا، ويا رب دايما فرحانين كده وفاهمة جدا الحالة. والله أنا برضو وأنا جاية في الطريق يعني عمالة بقلب في الأغاني، لو مش عايزة أغاني حزينة النهاردة، لا إيش إيش، عايزين نفرفش بقى، عايزين نتبسط، عايزين نعيش الأجواء اللذيذة دي، ففهمكي جدا. فيلا نكمل احتفال طبعا. والأغنية على فكرة لقيتها، هما ممكن يكونوا ما لحقوش يلعبوها أو حاجة، ولكن الأغنية موجودة هنسمعها دلوقتي حالا. ابعتولي على 92 100 قولولي حابين تسمعوا ايه النهارده، عايزين بقى فرفش.

يا شوشتة فرفشتينا يا شوشتة، شكرا ان انتي اخترتي الاغنية دي. طيب بصوا، الصين حواراتها كتير انتوا عارفين، وانا احب قوي اجيب الاخبار الصينية، ولكن برضو في دلوقتي خبر تاني عبسي ليه علاقة بكبار السن، ان هم يعني في عدد كبير قوي من كبار السن تقريبا فوق المية حصل عليهم يعني حيلة كده معينة، ويعني تم النصب عليهم يعني بشكل أو بآخر. ليه بقى؟ وعامة الناس دول اتمسكوا يعني. هم عصابة عبارة عن 30 شخص، تمام؟ الشرطة كده كده قبضت عليهم وكل حاجة، ولكن هم بقى عملوا ايه 30 شخص دول؟ عملوا شبكة احتيال استهدفت اكتر من 100 من كبار السن، بعد ما نجحوا بقى في الاستيلاء على اكتر من 10 ملايين يوان، يعني تقريبا مليون ونص دولار، ماشي؟ فاهمين حاجة؟ طيب عملوا كده ازاي؟ يعني ازاي قدروا يحصلوا على مليون ونص دولار من 100 شخص؟ بيقولك ان هم اقنعوهم ان هم محتاجين علاجات صحية باهظة الثمن. بيقولك ايه بقى؟ بيقولك اولا هم عملوا زي كده قسيمة، زي فاوتشر كده، ماشي، لمساجر القدمين، ماشي. فعادي في ناس راحت ماشي هذا المركز عشان هذا الموضوع، وعادي وكان وقتها الفاوتشر ده بقيمة 38 يوان، فالناس شافت ان ايه ده، والله هي بلاش، يلا ايه نروح نعمل مساج، ماشي. المهم ايه، فرحوا. وبعد كده بدأوا بقى ايه، انه المركز ده يدي اهتمام معين كده بالزباين، لو انت جيت مثلا عملت هذا السيشن، لا ده احنا نفتكر بقى عيد ميلادك، نكلمك في عيد ميلادك، نديك اوفر، نديك ديسكاونت، بعد كده بقى ده انتوا مهمين قوي، ده احنا عايزين مش عارف ايه، ويعملوا لهم بقى حاجات اوفر جدا جدا، وقعدوا بقى يحسسوهم انه يعني احنا اهل واحنا اسره مع بعضينا وكده، ماشي، زي كده خالد الصاوي في الباشا تلميذ، فاهمين؟ وبعد كده بقى بدأوا يقولوا لهم لا يا حاجه، انت محتاجه علاج، انت عندك مشاكل انت لا تعلمي عنها شيء، ازاي ما حدش شخصك قبل كده، تعالي لي بقى. ويبداوا ان هم يحطوا لها بروتوكول علاج غالي جدا جدا جدا، ويقنعوها انه انت ما ينفعش ان انت ما تاخديش هذا العلاج، تمام؟ وهم طبعا علشان بيبقوا اوريدي يعني كسبوا ثقه الزباين، فبالنسبه لهم اه تمام، لا هم اكيد مش هيضحكوا عليا، دول مدلعيني، دول عاملين لي اوفرات، دول مهتمين بعيد ميلادي وبيعاملوني احسن معامله، فاكيد هم خايفين عليا فعلا. ففي ناس كتير قوي وقعوا بقى في هذا الفخ. وهم كانوا بيعملوا ايه بقى في هذا المركز؟ بيقول لك انه هم كانوا بيقنعوا الناس دي ان هم عندهم سموم جوه جسمهم، فتعالوا يا جماعه اخرج لكم السموم. فبيعملوا ايه بقى؟ بعد ما بيخلصوا الجلسه بيطلعوا المفروض السموم اللي هم طلعوها من الجسم، فكانوا بيحطوا صوص صويا او صلصه الصويا على ميه علشان يقنعوهم ان بصوا كم السموم اللي طلع، يا نهار ابيض دي سموم سودا، دي مش اي سموم حتى، يا لو تخيل بقى كل ده كان جوه جسمكم، يا نهار ابيض احنا انقذنا حياتكم. فيبداوا ان هم يتخضوا ان ايه ده، يا نهار ابيض انا كان جوه جسمي كل هذه السموم السوداء، مش معقول، لا ده انا اروح بقى اعمل جلسه تانية وثالثه ورابعه عشان اتخلص من كل السموم اللي في جسمي. فمن هنا بقى قدروا ان هم ينصبوا على مجموعه كبيره من الناس ولموا منهم مليون ونص دولار، فاهمين حاجه؟ بس بعد كده طبعا اتقفشوا يعني واتمسكوا كده، حد بلغ عنهم انه في حاجه غريبه هنا بتحصل، خصوصا لما في ست لقيت ان هي دفعت فلوس كتير جدا في علاج، اللي هو ليه كل الفلوس دي، انتبهت بقى مع الوقت يعني. بس فما هي دي قصه، وقصه عبثيه جدا، الموضوع ان هم بيحطوا صوص صويا عشان يقنعوهم ان السموم وبتاع، ما هذا العبث، بس الصينيين برضو في حته تانية، خلي بالكم.

0: زي ما احنا عارفين ان المنتخب عنده تحدي كبير في ماتشات كاس العالم، احنا عارفين ان انت كمان عندك تحدي كبير انك تتفرج على الماتشات وتنام وتعرف تصحى تروح الشغل في ميعاده. انت مستنيني اقول لك الحل؟ لا انا ما اعرفش، شوف بقى تعمل ايه. كاس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: قدامها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
3: أيوة سما سما سما.

0: شايفها دايرة مع زهرة رامي، كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الدي جي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: الدي جي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في الدي جي توك مع باسم كميل
2: ودي جي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: عايز اسلم على رقم اخره 751 بيقول صباح الفل ومبروك علينا المكسب. عايز نسمع اغنية زينب فيلم 1-0. عامة اختيار تحفة بس هي الاغنية مش موجودة لان هي مش اغنية, هي كانت حاجة في السياق فاهم. انا عارفة قصده على اني ليا فن وحرفانة حرفانة حرفانة. في عمرو الوكيل بيقول يا سلمى صباح الفل اغنية سطلانة الراعي الرسمي للمكسب خارج الديار. طبعا يا عمرو يا وكيل وجاهزة هنسمعها, ولكن في رقم اخر 494 بيقول يا ريت نكمل راب شوية. فانا شايفة أنا بما ان احنا بدأنا في الراب ولعبنا تيجي جون فنلعب اغنيتين كمان راب كده لحد راس الساعة. فبطل عالم بقى, بطل عالم مروان موسى, يا رب يا رب نبقى بطل عالم بقى.
2: انا مستعد اواجه نفسي واجه يا افرش الشباك عشان عصافير, رافع رجلي في وش كل حقود. واو

تمشي ستريت شالك في عينيا ورمشي بيت انا حمل على حوض انتي ايه بتخابس انا اصلا عارف من الفيس وانت بتضحك دي علامه في وشك مش هنمسحها تعدي من جنبي هتمشي تتسحب صوتي بفزجه هيحاسبك على الكحه ازاي كده كتير كده اكتر بروح متاخر بروح متبخر وانتوا بتحسدوا فعلا

0: Energy din 90.1.
1: În mesică, la
2: beta. أعزائي المستمعين, أهلا بكم في رأس يا زيزو,
3: في رأس الساعة.

0: مع سلمى قاسم.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. عايزة اسلم على شهاب الجرحي بيقول صباح الفل يا سولي سلميلي على محمد رمضان. محمد رمضان نمبر 1 ولا محمد رمضان حد تاني ايا كان. صباح الفل يا محمد رمضان عامة بقى ايا كان هو مين. طيب اختاروا معايا الاغاني كده كده انا هقول لكم معايا دلوقتي. انا هلعب لكم دلوقتي اغنية لابو الانوار علشان كان حد بيقول لي نكمل راب شوية فقلت ايه ناخد اغنيه لابيو على اغنيه لابو الانوار على اغنيه مروان موسى على عفروتو كده عملنا ميكس لذيذ. وعندنا اغنيه قالوا عني ايه الحماقي كان حد طالبها من الساعه الاولى جاهزه وطبعا سطلانه كده كده عمرو الوكيل كان مختارها. وفي برضو عندي اغنيه تانية من البوم رامي صبري. بص انا هدلعكم يعني انا لحد دلوقتي مع اربع اغاني لسه بقى معانا ساعه كامله فممكن نلعب حاجات تانية عادي. اللي نفسه في اي حاجه بقى يبعتها لي على 92 100.

0: اكيد انا عندي كتير عندي شغل جديد انا عندي شيت مليان مواعيد انا مش نشيط بس جاي بالمفيد انا مش سعيد صار حاجه اكيد هو احنا هنا ليه
1: طيب جاهزين للعبث اللي هتسمعوه دلوقتي حالا ده قصة في منتهى العبث بصوا بقى المرة دي مش من الصين المرة دي من الهند بيقولك انه في راهب هندي ماشي كاتبين اسمه انا نفسي اعرف اقرا اسمه دولت جاري جيمهراج ايا كان يعني مش ده موضوعنا بيقولك هو بينفذ ندر ديني استثنائي هو في معتقداته يعني هو ينتمي لطائفة معينة كده اسمها خريشواري او البابوات الواقفون ماشي ما علينا يعني مش ده موضوعنا هو الموضوع كله انه المفروض هو عليه ندر يعني انه يقف 12 سنة مش 12 ساعة لا 12 سنة انا كنت هقول ساعة عشان الطبيعي ان يعني لو تحدي زي ده يبقى 12 ساعة لا او 12 سنة يفضل واقف من غير ما يقعد او ينام فهو لحد دلوقتي عدى منهم قد ايه عدى منهم 5 سنين فاضل له 7 ماشي وهو بيقولك انه دي حاجة يعني ممارسة روحية هدفها انه يعني يتطهر بقى وكده وحاجات كده يعني. فبيقولك هما بقى طب تقولي طب بينام ازاي بيريح ازاي لأ هما في حاجات معينة ممكن يستخدموها بس من غير ما يقعدوا من غير ما يناموا زي مثلا انه في احزمة وحبال معينة ومراجيح معينة خاصة برضو انها يعني يبقوا على المرجحة بس هما مش نايمين فاهمين حاجة وده حاجات بتساعدهم ان هما يرتاحوا من غير ما يجلسوا او يناموا بشكل طبيعي طيب الراجل ده لحد دلوقتي حصل له ايه بيقولك في صور وفيديوهات انتشرت لهذا الشخص يعني بيقولك انه اولا هو عنده تورم شديد جدا في رجليه ما بقى له 5 سنين واقف يا جماعه فاهمين يعني ايه اصلا ولونهم بدا يتغير عشان هو حركته قليله وهو المفروض يبقى واقف انا ما اعرفش هو الحركه تمام في الموضوع ولا لا بس هو شيء غريب جدا وبيقول لك كمان ان هم كل يوم بقى بيحطوا الناس يعني اللي بتعمل الموضوع ده هو لو بنتكلم على الشخص ده تحديدا هو كل يوم بيحط مرهم بشكل منتظم على رجليه عشان يخفف من اثار التورم ولكن برضو رجلي ما تحسنتش لانه ما هو انت دلوقتي بتشيل اثار التورم بالمرهم اللي انت بتحطه بس في نفس الوقت ما انت واقف فبتعمل تورم جديد فاهم حاجه فبيقول لك ان هو برضو الفيديوهات اللي انتشرت له بتبين ان هو قادر يمشي عادي ويتحرك ولكن هو برضو حركته اختلفت عن الاول وتشيز طبيعي جدا جدا الدكاترة بقى طلعوا حذروا طبعا من اللي بيحصل ده وقالوا انه الوقوف لفترة طويلة من غير حركة ده طبعا بيؤدي لارتفاع ضغط الدم في أوردة الرجلين وبيسبب تورم وألم وممكن في بعض الحالات لا قدر الله يعني يوصل لتجلط الأوردة العميقة وقصص كده مش منطقية خالص فشيء غريب يعني ده شيء أول مرة اسمع عنه في حياتي ان حد واقف على رجليه بقاله 5 سنين ما نامش ما قعدش يعني مش فاهمة عندي تساؤلات كتير ومشكلة ان هو حصل له كده ورجليه كده من 5 سنين هو لسه بقى ان شاء الله عنده 7 سنين كمان ربنا معايا ربنا يوفقه فيهم يعني

0: عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حمائي في الأرينا يوم الجمعة 26 يوليو، استعدوا لليلة ما تتنسيش.
1: ودوني ليها الليلة، الليلة يعني الليلة، استنى تاني لحظة تاني مقدرش.
0: الأرينا مكانها على طريق عين السخنة جنب الملاهي في القطامية. التذاكر من خلال تذكرتي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
1: انرجي.
0: علي الفولتو كهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك. ساعة مع مارتن جاركس.
2: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
3: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط رأس وهايبارا. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: طيب عايز اسلم على رقم اخره 709 بيقول ما تنسيش واحده بس البابلو، والله انا في الجيش ونفسي اسمعه. وبعدين كان بعت اسم استانيه بيقول نفسه في اغنيه المبدا لمروان بابلو. عنيا عنيا هسمعك حاضر، بس انا مش عارفه المبدا موجوده ولا لا، لو مش موجوده هختار حاجه تانية. في ميدو البرازيلي بيقول صباح الاناناس على احلى مذيعه، عاوز اسمع عطار انا الاثنين. صباح الفل يا ميدو، حاضر عنيا هجهز الاغنيه، عامه بحب الاغنيه دي قوي. بس انت ليه ميدو البرازيلي؟ يعني ده سؤال ما اعرفش جه في دماغي دلوقتي. يعني اولا السؤال جاي منين؟ اولا عايز اعرف اشمعنى ميدو البرازيلي. ثانيا عارفين يا جماعه في ترند دلوقتي طالع كده التيشيرتس اللي هي بتاعه البلاد، ففي محلات معروفه جدا يعني براندز مش عايزه اقول اسمها، ولكن المحلات اللي بتبقى موجوده في المولز كلها عادي، فمنزلين تيشيرتات برازيل، والتيشيرت دي بجد ترندين جدا جدا وكل البنات لابساها. وفي مكان تاني او براند تاني منزل ارجنتين ومنزل اسبانيا، فماشي فاهمة انه عشان كاس العالم وكده، فهم منطقي ان هم براند اجنبي فينزل تيشيرتات البرازيل واسبانيا وارجنتين، بس احنا هنا في مصر ومصر في كاس العالم، فليه انا كواحدة مصرية البس تيشيرت البرازيل والبرازيل موجودين في كاس العالم وانا بشجع مصر؟ فاهمين حاجه يعني انا الترند ده مش قادره افهمه. التيشيرتات شكلها حلو وكل حاجه والفيت بتاعها حلو، بس الصغره دي انا مش عارفه مش فاهمه ليه، يعني ليه بنعمل كده؟ ليه يا بنات بنلبس لبس برازيل وارجنتين واحنا في وقت يعني فاهم كده؟ فشيء غريب جدا. في رقم اخره 229 ده محمد ضياء بيقول عايز اغنيه خدني بين ايديك لحميد الشاعري، الله بعشقها بعشقها، بيقول لا مش موجوده لا موجوده، بيقول ممكن تملي معاك برضو. تمام، ده اميزنج، الاثنين اميزنج يعني. شهاب الجرحي بيقول لا يا سولي دودي صاحبي مش نمبر 1 خالص. محمد رمضان صاحبه اللي هو دودي. طيب صباح الفل على دودي كده كده وعليك طبعا انت كمان يا شهاب. في احمد انا مش فاهم المسج جايه ناقصه فكمل باقي الكلام. رقم اخره 533 بيقول صباح الخير وليد الدينامو، عايز اسمع عنا بسكوت، هشوفها طيب لو موجوده نسمعها اكيد، بس تعالوا نسمع سطلانه عشان عمرو الوكيل طالبها من شويه، وهبدا اجهز لكم بقى كل الاغاني اللي طلبتوها ونسمعها على طول.

0: أنا.
1: طيب الرقم اللي اخره 709 اللي بيقولوا انه بيسمعنا من الجيش وكان عايز يسمع مروان بابلو، اخترت لك الاغنيه دي ان شاء الله تعجبك عشان بحبها جدا جدا، وانتوا كمان بتبعتوا على 92 100.

ميدو البرازيلي بيقول انا اصلي برازيلي ولكن جالسين في مصر. ماشي خلاص، لا طالما انت اصلك برازيلي تمام، بس ساعات بيبقى في حد مش اصله البلد بس هو مقرر ان هو يخلي نفسه ينتمي للبلد بشكل ما، زي سوزي الاردنيه مش اردنيه ولا حاجه، فاهمين قصدي. في برضو واحده تانية على تيك توك اسمها فرح الصينيه برضو ما طلعتش الصينيه ولا حاجه. طيب بص بقى، بما انه في حد كان طالب اغنيه قالوا عني ايه الساعه الاولى لحمائي، فهنسمعها دلوقتي. عارفه ان احنا بدانا نروح في مود اللي هو هوبا وادس ادس وكده وفرفشه، فعلشان كده حسيت ان لا ممكن نلعب الاغنيه في النص بحيث اننا ما نختمش في الحزيني، يعني ان احنا نختم في اللي مش حزيني، فاهمين حاجه؟ يعني نبقى دلوقتي نحزن شويه بعدين نرجع بيو نفرفش تاني. عندنا شويه اغاني حلوه، وبعدين شوشته طالبه اغاني تحفه، بتقول لي في اغاني قدام لكن حلوين، ريكي مارتن ليفينج لافيدا لوكا طبعا حلوه قوي، وتقول لي كمنانا وايد لوحدها ما تسقفش من همام في امستردام، بتقول لي اختاري بس يا ريت تقدري تسمعينا ريكي مارتن. هسمعكم ريكي مارتن جدا جدا جدا، مجهزاها وموجوده في البلاي ليست، بس تعالوا دلوقتي ايه نسمع الاغنيه دي وركزوا فيها بقى، عشان انا لما ركزت في الاغنيه دي حبيتها جدا جدا جدا، فتعالوا نسمعها يلا ونرجع نكمل بقى.

طيب حسيت ان احنا قبل ما نعلى بالمود ممكن ننزل بالمود الاول بعد نرجع نعلى تاني. خدني بين ايديك حميد الشاعري، انا بحب الاغنيه دي جدا واتطلبت على رقم الاس ام اس.

شوفوا شوفوا ما بروح في المود ده بتستغلوا الفرصة ازاي. يعني رقم اخره 355 بيقول لي عايز حمزة نمرة نشرب قهوة، دي اللي هي فاضي شوية يعني. طب انا كنت قلت اغنية وهنفرفش تاني، بقى اغنيتين ونفرفش تاني، بقى تلات اغاني ونفرفش تاني، بس كده كده هنفرفش. بس امتى مش عارف، اخر الحلقة اللي هي دلوقتي المفروض بعد الاغنية دي. بصوا بعد الاغنية دي نسمع ان شاء الله ريكي مارتن وهنفرفش وهنختمها فرفش. يلا بينا فاضي شوية حمزة نمرة.

طيب عايزه اقرا بقى الاس ام اس. في عندنا اس ام اس رقم اخره 640 بيقول احلام، مش فاهمه يعني ايه احلام، ايه العلاقه. في رقم اخره 709 بيقول شكرا ليكي بجد يا سلمى، انا اسمي سمير او صقر. حاسه الاثنين بعاد عن بعض شويه. يعني لو اسمك سمير وبيقولوا لك سمرمر مثلا افهمها، لكن سمير او صقر اوكي. عامه صباح الفل يا سمير او صقر. في رقم اخره 533 بيقول امي كل حياتي، عايز اغنيه رمضان بوم. معلش مش فاهمة الاسم اس مش راكبة على بعض ولا بتهيأ ليه في حاجة معينة. بعدين بيقول انا جول برنامج جدا وانتي روحك حلوة. لا يبقى المشكلة في المسجز بتاعتك مش في فهمي. يعني ايه انا جول برنامج جدا؟ يعني او انا جو البرنامج جدا. لو دي جو مش جو، يبقى انت بتحب جو البرنامج جدا. يبقى انت نسيت تقول ان انت بتحب، انت قلت انا جو البرنامج جدا وانت روحك حلوه الحمد لله، دي فهمناها الحمد لله وشكرا طبعا، بس ارجو التوضيح بعد كده. فاهم حاجه؟ عمرو ابو يويو بيقول عايز اغنيه بعترف لي. لمين بقى انت يعني اغنيه بعترف لمين؟ لعمرو دياب اكيد صح، هي دي ولا مش هي دي؟ في مصطفى كمان بيقول لي شكرا على الاغنيه، ربنا يخليك يا مصطفى. طب انا حاسه ان في حاجه المسجز يا جماعه، نركز في المسجز عشان انا بحاول والله افك الحاجات، بس في حاجات ما بتتفكش يعني محتاجين انتوا توضحوها اكتر من كده. طيب عطار انا الاثنين اتطلبت على رقم الاس ام اس، وهسمعكم كمان اغنيه جديده لرامي صبري، وهنسمع ريكي مارتن. كان نفسي اقول لكم اطلبوا اغاني تاني ولكن ما فيش وقت. اسمعوا بقى من غير ما تطلبوا.

عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لما. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. كيو ان بي كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو، علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي في الثمانيات مع محمد طارق أضاء.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: خلصت حلقة النهاردة من شفت الصبح، كنت معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. بعد على طول هتسمعوا محمد طارق قضى في التمانيات من الساعة 12 للساعة 1 الظهر، واحنا نتقابل تاني بكرة في نفس

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

اكل ما اتكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي، حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي، زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمة مني عام، عالترنج ريك سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركة دي

0: حتى بص الحركة دي أنا عايزك تحس وبقى اديني حس مش عارف تفك خلي الباقي يتبس جوه مني تنفي ميكس ببقى طيب وابقى ننسى عندي احساس بالفخامة واتعودت اكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما احب وامشي لما احب واختص لما عوز ولما عوز بقيت واللي لسانه قوي كده بتسلى بيه كانه لب مهما كانت القمه عاليه سهله طول من غير ما شب حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي عادي اللي فات مات كان هو
1: اعزائي المستمعين اهلا بكم في
2: رقص ولعبهم يا عميد
1: في رقص الساعه

0: Point One. المزيكا لعبتها.
1: جديد على انرجي. وزيري.

يا مساء الفل، يا مساء الجمال، يا مساء التاريخ، يا مساء السعادة، يا مساء كل حاجة حلوة. الواحد مطبق بقاله يوم ويعني صاحي 24 ساعة متواصل، متعة وامتاع وابداع وكل حاجة عاوز تقولها تقدر تقولها. لعيبة منتخب مصر فرحونا وامتعوا وابدعوا وتألقوا وعملوا كل حاجة تخلينا فخورين بيهم. النهاردة كلنا فخورين بكل البعثة، كل بعثة منتخب مصر، وبنشكرهم كلهم من أول الجهاز الطبي للجهاز الإداري للجهاز الفني للاعبين للمنسقين للإعلاميين للمصورين لكل الناس. فخورين بجد بمصريتنا، فخورين بجد بفوزنا التاريخي، أول فوز تاريخي لمنتخب مصر في كأس العالم من 1934. فمليون مبروك، يوم يا بختنا اللي احنا عايشين فيه، يا بختنا اللي احنا قدرنا نحتفل بيه. مصر كلها بتفرح، مصر كلها فرحانة، مصر كلها سعيدة، مصر كلها مطبقة وقاعدة بتتابع اللقاء. هنتكلم كتير عن ماتش النهاردة، هنتكلم كتير عن التحولات، هنتكلم كتير عن اللي حصل في أوضة اللبس. جاب لكم كواليس ما حدث في غرفة الملابس بين الشوطين، تفاصيل كتير هتكون معانا النهاردة بإذن الله. ولكن الفرحة مكملة ومصر كأس العالم مكملها.

0: خليني أقول لك إن 17 نوفمبر 1989 بهدف سجله حسام حسن وصل مصر لكأس العالم بعد غياب دام 56 سنة. ويوم 22 يونيو 2026 حسام حسن بيقود منتخب مصر لتحقيق أول فوز في تاريخ مشاركاته في كأس العالم. منتخب مصر كمان في أرقام كتير جدا مميزة كانت موجودة في خلال اللقاء. محمد صلاح يفصله هدف واحد فقط علشان يتساوى مع كابتن حسام حسن ويكون الهداف التاريخي لمنتخب مصر. كابتن حسام 69 وصلاح 68. طيب لما نيجي نبص هتلاقي محمد صلاح بيتساوى او بقى بيفصل الشراكة اللي بينه وبين كابتن عبد الرحمن فوزي الله يرحمه. عبد الرحمن فوزي اللي سجل في يعني مع مصر في كأس العالم هدفين وكانوا في 1934. محمد صلاح سجل هدفين 2018 وهدف 2026 علشان صلاح ينفرد بقمة صدارة هدافين الكرة المصرية في كأس العالم. كمان صلاح وتريزيجيه الاثنين بيتقاسموا اكتر لعيبة شاركت في لقاءات في كأس العالم بأربع لقاءات. ارقام مميزة جدا لمنتخبنا الوطني.
1: سلمى ايه الرنه دي؟
2: ايه يا وائل في ايه؟ شخصيتي عادي.
1: طب اقول لكم ايه، لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنه على حسب شخصيته تفتكروا الرنه هتكون عامله ازاي؟
3: يعني بصوا الشناوي مثلا دي الرنه اللي تليق على شخصيته.
4: انت مش في مقامي فوق العرض انا السد العالي.
5: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عامله ازاي.
6: سلطان ياسمين لوحدي حامله ابعد عني عشان غشيم.
2: لا لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى بصوا دي.
7: كده وكده تشوفوني هنا او هنا تلاقوني ومعكم زي ما تعوزوني بقلب على كل لونيا.
8: طب بصوا بقى انا مش شايف مرموش غير كده.
9: شوف انت تبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملت انا في يومين.
5: لا لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
2: اه لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
8: انا مش شايفها غير دي.
1: يلا كلنا نجهز لكأس العالم عشان كلنا هنشجع مصر.

0: اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

من الحاجات الإيجابية منتخب مصر لعب ماتشين في كأس العالم، الماتشين رجال المباراة منتخب مصر، الماتش الأول إمام عاشور، الماتش الثاني محمد صلاح، اللي دايما صلاح بيكسر كل الأرقام القياسية. اللقاء الشوط الثاني والأول كان فيه تصديات عملاقة من مين؟ من أوفا شوبير. أوفا شوبير كان فايق جدا مركز النهاردة، يعني الشوط الأول أنقص كورتين ثلاثة، ولكن الكرة اللي أنا شايفها فارقة في المباراة كلها الكرة اللي شالها شوبير، وكان ساعتها الدقيقة 52، ولو كان دخل الجون كان بقى ماتش 2-0 وموضوع خلاص. صد الكرة دي رجعت بهجمة لمصر، جبنا منها هدف وجبنا التاني وجبنا التالت، فشوبير عنصر أساسي في الفوز النهارده.

بجد والله يا جماعه فرحه عارمه وسعاده كبيره جدا جدا جدا. الشوط الثاني منتخبنا تغير بشكل كبير. كابتن حسام عادل الملعب، جاب زيكو شمال وجاب امام يمين، وامام بيلعب اكتر بلاي ميكر، قرب صلاح من خط المرمى. سجلنا الاول ثم سجلنا الثاني ثم سجلنا الثالث، ودي يعني لقطه شهيره جدا في مسيره كابتن حسام حسن وكل اللاعبين المصريين. وهفضل اقول يوم تاريخي اللي احنا عايشينه مع بعض ده في كره القدم العالميه.

0: سلمى ايه الرنه دي؟
1: ايه وائل في ايه؟ شخصيتي عادي.
0: طب اقول لكم ايه، لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنه على حسب شخصيته، تفتكروا الرنه هتكون عامله ازاي؟
2: يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنه اللي تليق على شخصيته.
3: انت مش في مهامي فوق العرض، انا السد العالي.
4: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عامله ازاي.
5: سلطان يا زميلي لوحدي حامله، ابعد عني عشان غشيم.
1: لا لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
6: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكم زي ما تعوزوني، بقلب على كل لونيا.
0: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
7: شوف انت تبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملته انا في يومين.
4: لا لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
1: اه لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
0: انا مش شايفها غير دي. يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع
8: مصر.
9: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: بروتين. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. تابعونا على فيسبوك،
1: إنستغرام، وإكس،
0: يوتيوب، وتيك توك at NRJ Egypt.
2: يعني اتكلمنا عن الفرحة وعن الفخر وعن السعادة وعن الأهداف، عن زيكو بقى اللي جه منتخب مصر لعب 4 ماتشات فقط سجل 3 أهداف، حاجة في قمة الجرأة، حاجة في قمة القوة، حاجة في قمة التركيز. كابتن حسام بيختار بعناية وأثبت الكلام ده بناء على اختياراته. نتمنى لي التوفيق في ما هو قادم، وقت خلص معاكم النهاردة، بكرة نكمل احتفالات. والنهاردة عذروني ما كلمتش على حد غير على منتخب مصر، بكرة نتكلم على أسبانيا وعلى كاب فيردي وعلى السعودية وعلى كل الفرق اللي كسبت أو اللي خسرت، بس منتخب مصر كان لازم ياخد حقه لوحده.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

تنبيه هام: تم تغيير مواعيد العمل الرسمية بما يتناسب مع الفرجة على ماتشات المنتخب في كأس العالم الفجر. طبعاً ده اللي نفسك فيه، بس لا يا حبيبي، انت بتحلم. كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان: يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.

زي ما احنا عارفين ان المنتخب عنده تحدي كبير في ماتشات كاس العالم، احنا عارفين ان انت كمان عندك تحدي كبير انك تتفرج على الماتشات وتنام وتعرف تصحى تروح الشغل في ميعاده. انت مستنيني اقولك الحل؟ لا انا ما اعرفش، شوف بقى تعمل ايه. كاس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.

0: سلمى قاسم، كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
1: البرنامج اللي جاي قول يا كبير مع صبري زكي. عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمّة.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رأس الساعة.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: دلوقتي قول يا كبير مع صبري زكي.
2: يا مساء الفل، يا مساء روان الوسطي الجميل على الكل بيسمعوا انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا لي كبير مع صبري زكي، ومساء جميل لطيف على الكل اللي بيسمعونا. ربنا ينكد على بينا كده على الناس باذن الله، ان اجلا او عاجلا قولوا امين. 92.1 رقم رسائلنا، و3 8 3 5 177 178 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستنى عليها كل تليفوناتكم الظريفه اللطيفه ومدم خفيف. ويا رب يا رب يا رب يكتر افراحنا ويجعلنا دايما في سعاده وامان واطمئنان وجمال وروح حلوة. الشعب المصري كله ما نامش في مصر وبره مصر، وكل اللي بيشجع المنتخب الوطني المصري ما نامش في مصر وبره مصر، وكلنا في منتهى السعادة والروح الحلوة اللي يا رب يديمها علينا وينكد على اللي بينكد على المصريين. ربنا ينكد على اللي بينكد على المصريين، إن آجلا أو عاجلا قولوا أمين. اعلى بالمزيكا يا كينج المكسر.

الفرحة حلوة، الفرحة حلوة، وكل ما الناس تفرح وتنبسط كل ما معنوياتنا تبقى أحسن وكل ما إنتاجنا يكون أحسن. فرحة جميلة، ربنا يفرح المصريين يا رب، يا رب افرح المصريين وحرر القدس يا رب. صحيح يعني السياق، ولكن فلسطين في كل وقت وفي كل قلب دايما جوانا، فان شاء الله دايما كده فرحانين، ويا رب مكملين في كاس العالم بشكل جميل ومشرف يا رب باذن الله. وربنا يبعد عننا كل اللي ينكد علينا على 92 100. مستني كل افراحكم وكل تهنيكم، وان شاء الله نعمل حلقه حلوه تبسط الكل باذن الله.

تحية لكل أسد من أسود مصر في كل حتة في العالم، تحية لكل اللي بيسمعوا إنرجي إيجيبت من الأبليكيشن بتاعنا إنرجي إيجيبت، تحية لكل اللي بيسمعونا 92.1 واللي بيسمعونا من خلال النايل سات. يا رب فرحة جميلة كبيرة تملى كل القلوب وكل البيوت إن شاء الله، ونكملها مع بعض مع بلاي ليست جميلة. ابعتوا لنا رسائلكم على 92.1 عشان نعمل كل البلاي ليست اللي انتوا حابينه، ونشغل كل اللي بتطلبوه، وربنا ينكر على بينكر على الناس بإذن الله، ينأجلا أو عاجلا. قولوا آمين.

0: عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفارة. عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حمائي في الأرينا يوم الجمعة 26 يوليو، استعدوا لليلة ما تتنسيش.
1: ودوني ليها الليلة، الليلة يعني الليلة، أستنى تاني لحظة تاني مقدرش.
0: الأرينا مكانها على طريق عين السخنة جنب الملاهي في القطامية. التذاكر من خلال تذكرتي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: جديد على انرجي. وزيري هيلا بيلا.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: بسم الله نبدأ حلقتنا ويا رب تبقى حلقة سعيدة على الجميع. وتاني ببارك لمنتخبنا الوطني المصري ولكل المصريين وكل اللي كانوا بيشجعوا منتخب مصر، لأن كان في ناس كتير جدا جدا من إخواتنا عرب ومن محبين المنتخب الوطني بيشجعوا منتخب مصر، وده يمكن أنا شفته ولمسته بما أني عايش برا مصر يعني. فيا رب دايما كده يكتر أفرحنا. عارف أن الشوط الأول عليه ما أخذ، وعارف أن كان في أداء، ولكن الأداء اتحسن تماما في الشوط الثاني، وشفنا شوط عالمي وأهداف عالمي مية، وفي اهداف ما جاتش يعني. بغض النظر بقى خلاص يعني، الحمد لله ان الموضوع عدى بانتصار، فخلانا شويه ايه يعني نقلل النقد بقى، واتمنى ان الناس تتبسط بقى، يعني تعيش اللحظه كده وتتبسط، ومفيش داعي بقى ايه للتفعيص في الحاجات يعني. خلاص الحمد لله كابتن حسام في ما بين الشوطين بشهاده كل اللعيبه ادى محاضره يعني كلها كلام سخن، كله نزل شادت حيله، والحمد لله النتيجة بنت في الملعب بفضل ربنا سبحانه وتعالى أولا، ثم أداء اللعيبة اللي كان مشرف جدا جدا في الشوط الثاني، وطلع النيوزيلنديين فخدهم بيضة على رأي كابتن عبد الغني. مهم النهاردة فوازير الأفلام طبعا، وربنا ما يقطع لنا عادة، والنهاردة فوازير عن البطولة، يعني الفيلم في كلمة بطل يا الفيلم بيتكلم عن بطولة معينة. تمام، فأنا أتمنى كده أن احنا نعمل كل اللي بتحبوه، نشغل كل اللي بتطلبوه، بعتلنا كل اللي انتوا حابينه على 92100، وهنتابع طبعا كل الأخبار اللي علاقة بكاس العالم بالشكل اللي احنا بنحبه والشكل اللي احنا بنحب نتابعه في برنامج قول يا كبير. وأول فيلم معانا هو فيلم بطولة النجم الأسمر الراحل اللي كلنا عارفينه، ومش الفيلم القديم، فيلم أحدث منه، كان طالع فيه برضه بيلعب ملاكمة وكان بطل. يا ترى الفيلم اسمه إيه؟ على 92100 لو معرفتوش هديكوا هنتات في اللينك اللي جاي.
2: سمعني كويس؟ طب يلا بقى.

0: خشوا اقعدوا في التلاجة بقى شوية.
1: عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش، فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم، انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لما.
2: عدنا إليكم مرة أخرى، ولو حسين إن الرسائل ما بتوصلش ابعتولنا على 38357178. بنتكلم النهاردة عن أفلام فيها بطولة، يا إما اسمها في كلمة بطولة أو بطل، يا إما الفيلم بيتكلم عن بطولة معينة، وده طبعا بمناسبة فوزنا في ماتش امبارح. بنلعب فوزير الأفلام بحاجة ليها علاقة بالنصر والبطولة والانتصار، وربنا ينصرنا يا رب دايما كده، اللهم أمين. فيلم للنجم الأسمر الراحل اللي كلنا بنحبه وبنعشقه، والفيلم ده كان فيه ملاكم، ولكن مش الفيلم اللي احنا كلنا عارفينه القديم، فيلم تاني. ها؟ يا ترى اسم الفيلم ايه؟ وكان في نجم كوميديا جامد جدا جدا، ولسه متعنا بافلام الكوميديا حتى الان، وكان في نجم غنى برضو جامد جدا جدا جدا، واغانيه كانت دايما بتبقى ترند. يا ترى الفيلم اسمه ايه؟ ابعتوا لنا الاجابه على 92100، وكلمونا على 38357178. لو حاسين ان الرسائل ما بتوصلش، واحنا منصابين في رسائلنا دايما، فده عادي يعني، انا خلاص ما بقتش بتضايق منه، ده ابتلاء. هنقول ايه؟ عكوسات، الحمد لله.

هو جرجس ودانا في حتة تانية هي قريبة برضو، لأن هو عمل كذا فيلم كان فيه ملاكم، بس الفيلم اللي انت كاتبه يا أستاذ جرجس ملوش علاقة باللي احنا بنتكلم فيه. ليه؟ لأن أنا قلت لك إن معاه نجم كوميديا حتى الآن موجود ومستمر كنجم كوميديا ومتعنا الأفلام، ومعاه مغني كان كل كليباته بتطلع ترند. فكابوريا مش هو الفيلم المقصود، فيلم تاني. ها؟ فيلم تاني أحمد السعدي جابها صح، رقم آخره 67 جابها صح، الرسالة اشتغلت. فيلم للنجم الأسمر الراحل رحمة الله عليه، كان طالع فيه بطل ملاكمة. الفيلم كانت أحداثه قديمة، بس الفيلم يعتبر من أحدث الأفلام اللي عملها قبل ما يتوفى رحمة الله عليه، وكان بيشاركوا في البطولة وكانت غريبة شوية. نجم كوميدي كان شاب وقتها لسه يعني في بداياته، ونجم مغني من المغنيين اللي مثلوا، ولكن كان عندهم كليبات دايما بتطلع ترند، يعني لو كان في ترند وقتها كانت دايما تبقى ترند. يا ترى الفيلم اسمه ايه؟ والفيلم من كلمة واحدة على 92.100. مستني كل رسائلكم. الاغنية اللي جاية دي اهداء لكل منتخبنا الوطني والكل الفرحانين والكل المبسوطين. يلا بينا كلنا نبسط ونرجع على 92.100. ما تنسوش تبعتونا كل البلاي ليست اللي عايزين تسمعوها على 92.100.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.
3: طيب خلينا نقول ان الرقم الاخر 67 والرقم الاخر 40، والاستاذ احمد السعدي جاوبوا الاجابة الصحيحة، وهو فيلم البطل. البطل بطولة النجم الكبير الراحل احمد زكي والفنان الجميل والنجم الكوميدي الجميل محمد هنيدي، وكان يعني لسه وقتها بقى في بداية صعوده كنجم كوميدي وبداية البطولات بالنسبة له، وكمان النجم الجميل مصطفى قمر. ومصطفى قمر من النجوم اللي متعونا كتير جدا جدا بكليبات كانت جديدة وقتها، وبتقنية جديدة جدا جدا، ودايما كان متطور في كل كليبات اللي كان بينزلها. الفيلم ده انتاج سنة 1967، وكان تركيبة وتوليفة عجيبة على وقتها، والقصة كانت عن بطل في زمن قديم في أيام ثورة 19، وكان بيتدرب علشان يروح للأولمبيات. والفيلم كان بطولة زي ما أنا قلت لكم أحمد زكي، مصطفى قمر، ومحمد هنيدي، وعبير صبري، وكارولين خليل، وغادة عبد الرازق، ومجموعة كبيرة جدا من النجوم. هسيبكم مع أغنية احتفل عليها المنتخب الوطني المصري امبارح وعلى رأسهم نجمنا الكبير محمد صلاح. انبسطوا وافرحوا وامرحوا وانتعشوا، وبعتوا لنا كل عايزين تسمعوا على 92 100.
4: قول يا كبير.

كل التوفيق لكمان لأبطالنا اللي بيمتحنوا في الثانوية العامة اللي إن شاء الله يعني عندهم امتحان اللغة الأجنبية التانية بكرة إن شاء الله. ربنا يوفقهم بإذن الله ويوفق كل بيت فيه طالب للثانوية العامة كده ويهديهم ويحققوا كده يعني بإذن الله نجاحات كويسة وكل الأمور كده تبقى ماشية بخير في امتحاناتهم وتشجيعهم لمصر في كأس العالم متابعة المباريات ما يخليهمش يروحوا بعيد عن المذاكرة وهم بيشجعوا ربنا يوفقهم إن شاء الله ونشوف نتائج كويسة في الثانوية العامة السنة دي بإذن الله. امبارح غزة كلها كانت بتتابع الماتش واتنقلت لنا فيديوهات من هناك تقول قد إيه الترابط والجمال ما بين أهلنا وإخواتنا في غزة وفلسطين وما بين جمهورنا في مصر وكان كأنك في مصر بالظبط. أمريكا اتقلبت لساحة من المصريين في نطاق الاستاد اللي كان بيتلعب فيه المباراة. كل يعني المصريين سيطرة عظيمة جدا جدا وربنا يبسطنا دايما كده ويكتر أفراحنا بإذن الله. بعد الفاصل هنعمل فزورة جديدة من فوازير الأفلام. بعتولنا كل اللي انتوا عايزين تسمعوه على 92 100.

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده
2: احنا الديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
3: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
3: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: اللينك ده يا جماعة قبل ما نخش بقى في وزير الأغاني، عايز بس إنه أقول كلمتين عن لاعب نزل في آخر دقائق في المباراة وطلع بإصابة، ولكن أدى 5 دقائق في منتهى الجمال. هو اللاعب البطل حسام عبد المجيد اللي نزل مكان النجم الكبير محمد صلاح عشان يلعب بخط الدفاع خماسي كابتن حسام حسن يعني، ويوسع الخط بالعرض عشان يتفادى العرضيات المفاجئة اللي ممكن تحصل من نيوزيلندا في آخر كام دقيقة وتنكد علينا. وفي الحقيقة إن حسام عبد المجيد من تحليلات الماتش امبارح في الخمس دقائق دول عمل 5 استخلاصات، منهم 4 بالرأس و3 التحامات وكسبهم كلهم، وفي الآخر جات له إصابة في عينه كلنا شفناها في ثواني معدودة، عينه اتنفخت وحصل فيها اللي حصل، ولكن اللهم لك الحمد الموضوع مش هيتطور زيادة عن كده يعني، هو مجرد ورم بإذن الله يعني، لما ينتهي الأمور يعني هتعدي على خير، مش محتاج لعملية ولا أي تدخل بإذن الله، وربنا يا رب يومه بالسلامة. هو كل أبطالنا دور بطولي ورجولي، هو ده اللي احنا عايزينه في كل لاعب من منتخبنا الوطني.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رأس
1: رأس ولعبهم يا عميد
0: في رأس الساعة.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبت انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: اهلا بيكم في الساعه الثانيه من قول يا كبير على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. ويا رب كده نكون عاملين حلقه لطيفه وبلاي ليست جميله احتفالا بانتصار منتخبنا الوطني في ماتش امبارح على نيوزيلندا. واتمنى من كل يعني ثقلاء الدم, يعني الكلمة الوحيدة اللي ينفع أقولها على الهواء, اللي بيحاولوا يحدوا من الفرحة يقولوا مش عارف كلام نقدي. عرفنا أن الشوط الأول كان في مشاكل وتحلت في الشوط الثاني, وده في حد ذاته شيء كويس جدا جدا جدا, سرعة الاستجابة من اللعيبة وقيادة المدير الفني للفريق. فمفيش داعي بقى ليه كده, ليه يعني, أنا مش فاهم بصراحة. فيعني ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله, نأجلنا أو عجلنا نقوله أمين. بتطلع والله وبتبقى مقصودة جدا جدا جدا. اللينك اللي جاي إن شاء الله عندنا فزورة جديدة من فوزير الأفلام, استعدوا وبعتونا كل البلاي ليست اللي انتوا عايزينها على 92.100, والبلاي ليست دي معمولة مخصوص احتفالا بفوز منتخبنا الوطني امبارح.

0: سلمى ايه الرنه دي؟
1: ايه وائل في ايه؟ شخصيتي عادي.
0: طب اقول لكم ايه، لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنه على حسب شخصيته، تفتكروا الرنه هتكون عامله ازاي؟
2: يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنه اللي تليق على شخصيته.
3: انت مش في مقامي فوق العرض، انا السد العالي.
4: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عامله ازاي.
5: سلطان يا زميلي لوحدي حامله، ابعد عني عشان غشيم.
1: لا لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
6: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكم زي ما تعوزوني، بقلب على كل لونيا.
0: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
7: شوف انت تبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملته انا في يومين.
4: لا لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
1: اه لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
0: انا مش شايفها غير دي. يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع
8: مصر.
9: يا سلام يا سلام يا سلام، يا رب كده يا كتر افرحنا باذن الله. الفيلم اللي جاي من فوزير الافلام هو فيلم عن في كلمه بطوله، وهو عن مؤلف الفيلم ده تسعينات، عن مؤلف كان بيكتب أفلام بوليسية، وواحد من ضمن اللي كانوا بيشتغلوا معاه يعني خد القصة وصدها قوي لدرجة ان هو نفذها في الحقيقة، وده عمل مشاكل كبيرة جدا. لو عارفين الفيلم ابعتولنا الإجابة على 92 100. فيلم من عن مؤلف، المؤلف ده كان بيكتب أفلام بوليسية، واحد من ضمن اللي كانوا بيشتغلوا معاه خد السكريبت بتاع الفيلم وصدق اللي فيه وبدأ ينفذه في الحقيقة، وده عمل مشاكل كبيرة جدا. يا ترى اسم الفيلم ايه؟ بعتولنا على 92 100. منتظرينكم، وانبسطوا وفرحوا مع فرحة المنتخب المصري اللي مش هتخلص ان شاء الله لحد ماتش مصر وإيران اللي بإذن الله نكسبه ورخر بإذن واحد الأحد.

اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك، يا مجهز بيوت. QNB.

المقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: هي حلقة من الهسة والانبساط والفرحة، ما فيهاش اي محتوى غير ان انتوا تبسطوا وتبقوا سعداء وتسمعوا بلاي ليست كده كلها بهجة وانبساط ورقص ودلع، واللي يتغاظ يتغاظ، واللي بايخ ابو دم تقيل اللي مش عايز يفرح هو حر، وربنا ينكد على اللي بينكد على الناس مالناش علاقة. احنا هنبسط منتخب فاز وهنبسط طول اليوم، احنا احرار مش مهم ومالناش دعوة ايه اللي هيجرى بعد كده. فيعني ايه عشان نرتاح، هنسلم على كل بعتولنا على 92100. حمزه شريف مساء الفل عليك، رقم اخره 35، رقم اخره 177، رقم اخره 34، رقم اخره 21. امنا ووحيد مساء الفل عليك يا وحيد، وياسمين مساء الفل يا ياسمين، ثانيه واحده اعمل سكرول، وعايده مساء الفل عليك يا عايده، و ساره رقم اخره 57، وعايزه اغنيه العطار، يتجهز لك اغنيه العطار. حاضر عينينا الاثنين، استاذ نجم الكينج الميكسر بيجهز شغل عالي جدا جدا والانبساط كله النهارده ان شاء الله. رقم اخره 120 مساء الفل، رقم اخره 44 مساء الفل، و رقم اخر 44 ده الاستاذة دينا بشير الديك، ابنة الفنان الرائع بشير الديك، متشكرين جدا ان انت بتسمعينا وده شرف لنا. والاستاذ احمد السعدي مساء الفل عليك يا ابو حميد، ومساء الفل على جرجس، ومساء الفل على رقم اخره 67. فخلينا بقى ايه نعيد عليكم الفزورة، وان شاء الله اللينك اللي جاي ناخد حد منكم علشان يجاوب باذن واحد ان احد فيلم عن أحد مؤلفي الأفلام المغبورين. عمل فيلم بوليسي في قصة مليانة بالأحداث اللي فيها حاجات تخريبية، حد من اللي بيشتغلوا معاه خد السكريبت ونفذه في الحقيقة وحصلت مشاكل كبيرة قوي. يا ترى اسم الفيلم ايه؟ الفيلم تسعيناتي، وكان فيلم من الأفلام الجميلة جدا جدا جدا، واسم المؤلف ده من الأسامي اللي علمت مع الناس كتير جدا جدا جدا. بعتونا الإجابة على 92100.

0: عدنا إليكم ومعنا يعني أحد أصغر المتصلين اللي معنا يا حمزة.
1: نعم.
0: إزيك يا أستاذ حمزة، عامل إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنت في المدرسة ولا خلصت مدرسة ولا لسه ما دخلتش؟
1: لا، في برايم 2.
0: في برايم 2، ده أنت كبير جدا جدا جدا. أخبارك إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنت عارف اسم الفيلم؟
1: آه.
0: اسمه إيه كده قولي الأول.
1: بطل من الورق.
0: صح صح صح، بطل من ورق، صح، هو اسم الفيلم، مظبوط جدا جدا يا استاذ حمزه، وانت شاطر جدا جدا جدا. قول لي بقى، انت عايز تقول رساله لبابا صح؟
1: ايه؟
0: عايز تقول رساله لبابا؟
1: اه، كل سنه هو طيب.
0: بمناسبه عيد الاب ولا بمناسبه عيد ميلاده؟
1: لا، عيد الاب.
0: عيد، يا سلام، اخيرا يا جماعه، اخيرا حد افتكر عيد الاب. شاطر يا حمزه يا حبيبي، كل سنه بقى لازم تقول لبابا كل سنه طيب في عيد الاب، وان شاء الله كده ممكن تحوش من مصروفك وتجيب له هديه، افتكره ولو بورده يا حبيبي، عشان الاب ده هو اللي بيعمل لك كل حاجه حلوه، صح؟
1: اه، انا جبت له هديه امبارح
0: كمان. انت شاطر جدا جدا يا موزو يا حبيبي، انت شاطر جدا.
1: شكرا.
0: ماشي، وانا هستنى منك تليفوناتك على طول.
1: حاضر، شكرا.
0: شكرا ليك يا حبيبي، نورتني. باي باي.
1: باي
0: باي يا حبيبي. يا اخيرا لقيت حد فاكر عيد الاب. يا لولا فرحتنا بانتصار مصر كنت قعدت انكد عليكم واحسركم في لطميه عيد الاب اللي ما حدش يعني يبصق في وجهه، ما فيش حد بيعبره زي الفلاح بالظبط. اهي الرسائل وقعت، مجرد ما قلت البتاع راحت قافله في وش الرسائل. مش مشكله، ادينا شفنا شويه من حبايبنا وقلنا اساميهم، فالحمد لله رب العالمين. المهم نتمنى يا جماعه ان انتوا تفتكروا عيد الاب وتفتكروا الاب ولو بكل سنه وانت طيب. ما تكلفوش نفسكم، معلش احنا اسفين، كلفوش نفسكم بس قولوا له كل سنه وانت طيب. اي حاجه، اعملوا له اكله في البيت بيحبها، شغلوا له فيلم بيحب، اي حاجه، احنا بنترضى باي حاجه، باي حاجه. ها، يلا ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس. تعالوا نسمع اغنيه ونرجع

فيلم بطل من ورق، فيلم انتاج سنة 1988 وبطولة النجم الراحل رحمة الله عليه الفنان ممدوح عبد العليم والنجمة الجميلة أسر الحكيم والفنان الجميل أحمد بدير اللي كان عامل دور يعني متألق ومتميز جدا جدا في الفيلم ده، والفنان الراحل صلاح أبير رحمة الله عليه. فيلم تأليف

إبراهيم الجرواني وإخراج نادر جلال، ومن إنتاج الشركة العالمية للتلفزيون والسينما للمنتج حسين القلة. المنتج حسين القلة من الناس اللي كانت بتعمل أفلام بغض النظر عن ان الافلام دي هتجيب كام في الشباك، فهتلاقي له افلام حتى ضربت بشكل مختلف تماما زي كتكات مثلا سبيل المثال انتاجه، وما كانش معمول حساب ان هو هينجح النجاح ده، لانه بيلعب على قصة بيلعب على صورة حلوة ويعمل بقى توازنات ويعمل فيلم تاني يكسب الشركة ويعمل فيلم تاني فني وهكذا. فيعني كان من المنتجين اللي هم ايادي بيضاء في السينما المصرية. الفيلم زي ما قلت لكم سنة 88 وتصوير الفنان سعيد شيمي، وكان فيلم الأفلام الجميلة جدا. والفنان ممدوح عبد العليم كان اسمه رامي قشوع، والاسم ده علق مع ناس كتير جدا جدا جدا لوقت طويل جدا.

عدنا ويعني ايه، خلينا في اخر الحلقه كده نقول خبر لذيذ. والخبر من مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه المهندس هاني ابو ريده، اللي استقر على تجديد عقد المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن لمنتخب مصر وجهازه المعاون حتى 2030، وذلك عقب الانجاز الذي حققه الفراعنه بالفوز على منتخب نيوزيلندا بنتيجه 3-1 في بطوله كاس العالم. يمكن كنا لاحظنا في تصريحات للكابتن حسام حسن في اول بدايه المونديال ان هو يعني البعثه راحت لكاس العالم وما كانش تم تجديد العقد، ولكن طبعا الالتزام الادبي المهم ما كانش يخلي اي حد يلتفت لتجديد عقده، وده عند المصريين مش في حته تانية يعني. وبعد الفوز بتاع امبارح تم الاتفاق على هذا من خلال مصدر مطلع داخل الاتحاد المصري لكرة القدم بقرار التمديد حتى 2030، تقدير النتائج الإيجابية اللي حققها المنتخب تحت قيادته وفي مقدمتها الظهور المشرف خلال منافسات كأس العالم. بصراحة يعني نتمنى أن الموضوع يتعدى ويتخطى الظهور المشرف، و مش بعيد أي حاجة، مش بعيد، خلينا مكملين إن شاء الله، وإن شاء الله نعمل أداء كويس ونبقى أفضل وأحسن. وحتى نيوزيلندا مش مقياس، إحنا كنا قدام بلجيكا أدائنا هايل جدا جدا جدا، وقدام البرازيل في الماتش الودي كان أدائنا هايل جدا جدا جدا، وإحنا عارفين يعني إيه منتخب البرازيل، وبرضه منتخب بلجيكا ما كانش منتخب هين، وإن شاء الله نعمل أداء عظيم ونحقق إن شاء الله نتائج يفخر بها كل مصري وأولهم المنتخب المصري بإذن الله.

تنبيهام، تم تغيير مواعيد العمل الرسمية بما يتناسب مع الفرجة على ماتشات المنتخب في كأس العالم الفجر. طبعاً ده اللي نفسك فيه، بس لا يا حبيبي، انت بتحلم. كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
0: البرنامج اللي جاي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: خلصت حلقة النهاردة من قول يا كبير، حلقة كانت مخصصة للطفل بفوز المنتخب الوطني المصري في إذاعة كلها واخدة أجازة ما عدا مذيعينها اللي جايين يحتفلوا معاكم بالمباراة، وطبعا مهندسين الصوت والعاملين عليها من الهندسة الصوتية، وإن شاء الله إن شاء الله نعمل كل اللي بتحبوه ونشغل كل اللي بتطلبوه. سيبها دايرة على إنرجي 92.1 عشان تسمع برنامج عشاء بإنرجي مع المنصور ومن عامر، وبعد سيبها دايرة مع زهرة رامي. بكرة بإذن الله نكون مع حلقة جديدة من قول يا كبير من 2 ل 4 العصر. كان معاكم من على المكسر كينج المكسر إسلام يحيى، ومعاكم من قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا ليكم وألف مبروك لمصر، ويا رب دايما من انتصار لانتصار ومن فرح لفرح بإذن الله. سلام عليكم.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رأس
1: يا إمام
0: في رأس الساعة.
2: الساعة

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها دلوقتي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى

0: أعزائي المستمعين، لحظات ويبدأ برنامج أعشاب إنرجي مع من عامر ووائل منصور. برجاء أخذ وضع الاستعداد.
1: يا مساء الفل ومساء الخير وهلا والله وكيفكم وش أخباركم؟ إن شاء الله كل شيء تمام ولباس
2: يا جماعة الخير،
1: وألف ألف ألف مبروك.
2: ألف مبروك،
1: يعني ألف مبروك لمصر إنها كسرت النحس، صح؟
2: لا بقول لك كده، انا مبسوطه انبساط. استنى كده، لا ما مش قادره، محتاجه زغروطه. والله زغروطه.
1: لا ايه ده، انا يعني انا صحيت لقيت الناس كلها
2: انت ما شفتش ماتش؟
1: لا
2: اوكي
1: بقى يعني بس
2: ايوه نمت، يعني
1: نمت
2: وبقى... في نصه.
1: بس انا لما نمت وكنت بحلم انه مصر بتكسب علشان ان شاء الله يتحقق الحلم.
2: يا كل التشجيع على احلام وائل منصور.
1: ايوه انت فاكره انا بتعب. بس لا برافو، والله برافو، يعني فرحة، عارفة كده لما كل الشعب يفرح مرة واحدة، دي بتبقى حاجة،
2: تبقى حاجة حلوة أوي. يعني
1: تلاقي معظم الناس اللي هو إن ما كانش كلهم، تلاقينا كلنا إيه روح واحدة كده، فبرافو.
2: أنا أول جون اللي جي فينا
1: وتلاتة واحد، يعني مش كسبنا مثلا بالعافية،
2: بس أول جون قلت يا لهوي، وابتديت بقى اكتئب وقلت لا مش هيحصل. احنا هنرجع، احنا هنعمل ريمونتادا قويه.
1: انا سمعت انه اول شوط كان نيوزيلندا اللي كسبانه، صح؟
2: لا كان، بس انا كنت متاكده ان احنا مش هنسكت.
1: بعدين في ما بين الشوطين غالبا
2: ما بين الشوطين
1: حسام حسن بنقي خيار بقى.
2: عامة انا انبسطت جدا، واكيد مصر كلها مبسوطه جدا، والدنيا كلها لذيذه.
1: ايوه
2: انا النهارده جايه،
1: انت جايه بالجيرزي، صح؟
2: حقيقي. بس نحتفل مع بعضينا يا جماعه. اتفرجتوا فين؟ عايزه، عندي فضول كده اعرف اتفرجتوا فين. 92 100 رقم الاسم، مبروك لمنتخبنا.

0: عايزين بقى نسلم على كل الناس ونحتفل.
1: هاتي الماوس
0: ونحيي كده ونشوف ايه الدنيا. ايوه
1: اه احنا لازم نلعب الاغاني اللي اتلعبت في الـ
0: في اللوكر روم
1: في اوضه تغيير الملابس. أيوة. بتاعه المنتخب. أيوة. لعبوا كذا اغنيه اليوم الحلو ده واحنا الجيل ولعبوا محمد حمائي مصر حبيبتي. تعالي ايه نعيش الاجواء دي.
0: موافقه.
1: آه.
0: تعالى نبدا باليوم الحلو ده على طول.
1: ايه اليوم اللي حلو ده؟ انا احمد انا بعتذر عشان اليومين اللي جايين انا وروح عشان مسافرين شهر العسل.
0: ايه ده؟ الله مبروك. الف الف الف مبروك يا احمد وروح.
1: الله.
0: كان فرحهم امبارح
1: بجد.
0: اه
1: عرفت ازاي؟
0: اهو كاتب نسمعكم. احنا فرحنا كان امبارح.
1: اه فرحنا كان امبارح.
0: انتوا عملتوا ايه في قصه الماتش؟ يعني الفرح خلص بدري مثلا والناس راحت اتفرجت على الماتش ولا مثلا يعني الاحتفالات افراح بتقعد والله الاربعة وخمسة الصبح.
1: اه صح ممكن خلصوا فرح وبعدين اتفرجوا على الماتش
0: مثلا خرجوا هم واصحابهم يتفرجوا على الماتش.
1: اه
0: بقول لك ايه، انت عارف ان كان في فرح حضرته كان في ماتش مهم جدا غالبا كان اهلي وزمالك او حاجه كده مش فاكره كان ايه بس كان ماتش مهم يعني.
1: آه.
0: يا حاجه في افريقيا يا اهلي وزمالك حاجه ما طلعش بره الاثنين دول. والمفروض ان قاعه الفرح كان فيها الاول كاتب الكتاب المأذون بيجي بيكتب الكتاب
1: ده كان قريب انت قلتي لي.
0: اه
1: انا فاكر الفرح ده
0: يعني من سنه وشويه.
1: ايوه انت حكيتي لي على الموضوع ده.
0: اه والله ما فاكره من قد ايه.
1: كان قريب كان قريب
0: كان قريب. اه وبعدين
1: امم كاس الامم
0: حاجه كده والله ما فاكره يا وائل
1: ايه اللي حصل.
0: فجاه المجازون كتب الكتاب وبتاع المفروض ايه الفرح يبدا الماتش بدا. لا هم عرضوا جزء من الماتش.
1: ما انا عارف
0: عرضوا جزء
1: انا
0: من
1: فاكر
0: الماتش
1: انا فاكر انا فاكر
0: فاللي هو لا الحاجات دي بتبقى برضه ايه بس ذكرى نفتكر ذكرى حلوه
1: ذكرى ولا اصاله.

0: النهارده بقى يا جماعه زي ما انتم عارفين اللي شاف على البيج والاكونت بتاعتنا على السوشيال ميديا بتاعت انرجي فمنزلين كنا منزلين
1: على فكره ده ظلم يعني ازاي
0: ايوه الناس كلها اجازه ان هم ادوا الاداره ادت كل الموظفين اجازه النهارده عشان يعرفوا يتفرجوا على ماتش فرجه هنيئه
1: طب ما كانوا ناموا الساعه 6 وبعدين ناموا يعني جم الشغل متاخر يعني مش قادر افهم ليه
0: كل الدقيقه وقال عشان احنا يعني على الهوا محتاجين نحتفل معاهم
1: ما انا هقول لك حاجه ما انا كنت خدت انا اجازه انا كمان يعني هو انا مش من الشعب مش من العاملين
0: بص جيت انادي عليك وانا داخله لقيت في ايكو
1: طب اقول لك حاجه اقسم بالله والله العظيم انا فاكر لحتى اخر لحظه ان ده اف ايه
0: ازاي يعني
1: ما اعرفش قلت يمكن يكون اف ايه يعني لقيت فعلا على الجروب يا جماعة ده أجازة بجد ده بجد يا جماعة طب والمذيعين لا مذيعين ينزلوا بس بجد يعني ليه اشمعنى انا ما كنت حطي الاغنية دي
0: ما انا قاعدة معاك اهو ما احنا بنحتفل بقى مع بعض انا وانت والمستمعين
1: طب ثانية واحدة كده هيبقى برضو ماتش مصر وإيران
0: ولا هو ده هيبقى السبت الصبح اصلا
1: طب حلو
0: يعني بتهيألي السبت الصبح الساعة 6 الصبح
1: 6 لا ما فيش أجازة بقى
0: احنا اصلا أجازة السبت
1: طب ثانية واحدة لما المربع الذهبي والدور الثمانية بيبقوا الساعة كام؟
0: لا معرفش لسه مش عارف معرفش هل أصلا اتقرر ولا أنا ما عنديش معلومة بس أنا فعلا مش عارف
1: بس أنا حبيت ردك ده
0: ليه؟
1: لأنه مفروض كان حد تاني مثلا يقول لك يا عم إن شاء الله بس نطلع من البتاع بس عندك يقين إن احنا نوصل لدور الثمانية؟
0: بقول لك لابسة التيشيرت وقاعدة فاضل خلاص يعني فاهم؟ عايز أعمل هنا إيه؟ خلاص بقى عشان هحتفل بالأغاني هحتفل بالأغاني
1: يلا

0: عيشها ذا انرجي ريجا بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
0: وانا وائل منصور.
2: البرنامج برعايه كيو ان بي.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: وجه عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. تابعونا على فيسبوك،
1: إنستغرام، وإكس،
0: يوتيوب وتيك توك at NRJ Egypt. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1. المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: رجعنا تاني فايش هاب انرجي.
1: انا وائل منصور
0: وانا من نايمة.
2: البرنامج برعاية كيو ان بي.
0: اخبار بقى سريعه كده هنرجع طبعا للماتش والاحتفالاتنا, بس في حاجه معينه المركز الاعلامي لمجلس الوزراء نفاه.
3: ايه بقى؟
0: نشر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء بيان على منصاته على السوشيال ميديا على فكره ان في ورقه عملات مزيفه بقيمه 50 جنيه ما عليهاش شريط الهولوجرام ده او توقيع كذا كذا, اللي هي توقيع محافظ البنك المركزي وتداولها بالسوق, وقال انه بالتواصل مع البنك المركزي افاد بعدم وجود اي انتشار للعملات المزيفه في السوق, وانه مشيرا للجهات المعنيه بتتابع بشكل يومي حركه تداول العملات والبلاغات الوارده في الشان ده, وما فيش اي رصد لاي حاله تزييف او تزوير بشكل فوري. فبالتالي انا لو في اي حاجه زي كده وفي جهه نفتها محتاجين برضو نوضح ده. بس nice. مناسبة موضوع الفلوس, انت بتفضل الكاش ولا الفيزا
3: دلوقتي؟ الفيزا.
0: وانا بس تفتكر كلنا كده,
3: هو قليل قوي اللي بيستخدموا الكاش يعني.
0: انا حاسة كده, انا اصلا ما بقاش طول الوقت, معظم الوقت خلاص ما بقاش معايا كاش.
3: بس يمكن انه احنا في جوه فقاعة فاحنا شايفين إن
0: ممكن. طب انا عايز ممكن اعرف الناس كلها بتفضل ده ولا ده, يعني انت بتمشي يعني بتحس بامان اكتر وانت ماشي بكاش ولا كريدت او ديبت كارد؟
3: كامان ان انا امشي بكارت, كسهولة وصول ان انا يكون يبقى معايا شوية فلوس طبعا اكيد في جيبي, يعني لانه ممكن ان انا ما اعملش مشتريات كبيره بيها بس يكون عندي الحاجات اللي هي بتسعفني مثلا, مثلا سي مثلا وانا على الطريق الكارتة, لو انا مثلا بدفع حاجه بجيب حاجه كده من الصيد ما اعرفش, يعني حاجات كده اللي هي بتبقى الكاش حلوه يعني.
0: طب اقول لك على الارتكل المكتوب معايا ده.
3: كان
0: في ويب سايت عامل زي فيتشر كده على القصه دي بعد ما عمل سيرفي على الناس, حلو, وقالك ان الناس برضو لسه في حياتها اليومية, وعلى فكرة ده حاجة امريكية مش مصرية, وقالك انه دي حاجة مش متعلقة برفض للناس التكنولوجيا او الحنين للماضي, بس هما بيفضلوا الكاش عشان بيشوفوا ان هي مش بس طريقة انك بتشتري حاجة, هو اسلوب بيديهم شعور اكبر بالسيطرة والوعي هما بيصرفوا ايه وكام.
3: صح.
0: Which is true. على فكرة جدا انا بحس ان الابل في ده كأنه مش فلوس,
3: لعبة
0: تن ولا الهوى, وانا اقول يا لهوي هو ايه اللي حصل. ماشي. فبيقول لك ان الكاش بتخلي علاقتهم يعني بالفلوس واضحة اكتر ومنظمة اكتر. ماشي. وانه فكرة انه يكون الشراء مرتبط بوجود فعلي للفلوس مش كريدت كارد, هما هنا مش بيكلموا على الديبت بقى, بيكلموا على الكريدت. فبدل ما ان انا اروح حاجة عجباني اروح بسرعة مطلع كارت وعملتين كده, لا افكر مرة واثنين وثلاثة, طب انا معايا مثلا كذا هصرف منهم كذا
3: لا بس انا معيش وهصر
0: معنا عند المشكلة ده انا برضو. وقال لك انه الاحتفاظ بالفلوس بالنسبة لناس كتير مش تشاؤم او قلق, بس استعداد للطوارئ او جزء من الراحة اليومية, لان في اماكن ممكن ما يكونش فيها اكسسبل للدفع الالكتروني, او طبعا يعني ده بيبقى قليل قوي, او اما النتورك وقع على

0: وور يعني. طبعا غير التبس، التبس موستلي بتبقى كاش يعني.
1: بس خلي بالك انت دلوقتي بتتكلمي عن طبقه معينه يعني، يعني انت دلوقتي حاسه جوه فقاعة اللي هو طبعا عشان التبس وكده، فاهمه؟
0: لا هو انا ما بتكلمش بالطريقه دي،
1: مش قصدي يعني، بس ده
0: انا بقول لك المقاله اللي كتبت على
1: يعني في ناس بيكونوا مثلا علشان بننزل نشتري حاجات من السوق وكده، فاهمه؟ او بنجيب احتياجات او لانه، فاهمه يعني؟
0: على فكره انا بنزل اشتري حاجات من السوق،
1: مش قصدي، انا قصدي يعني
0: لا ثانيه
1: يعني. انا قصدي ان احنا انا وانت لسه بقول ببدا الكلام ان احنا ما نبقاش في فقاعه، ان حاسس ان احنا مثلا اللي هو ايه، كل حاجه ابل باي وكده وفيزا ومش عارف مين، بس هو الكاش لا، هو انت عندك يعني ناس كتيره قوي بيستخدم.
0: ما انا مش يا وائل على فكره، وانا مش في فقاعه وائل،
1: انا وانت، انا وانت، انا بجمع،
0: انا مش في فقاعه، انت في فقاعه براحتك، انا مش في فقاعه.
1: قالت لك كنت في الساحل
0: ما كنا في الصيف يعني، كنت
1: وبجد ومش عارفين، قالت لي يا عمته يا عمته ما مش لا يا بيتزا ولا ريش.
0: وانا بقول لك كنت في الريفيرا يعني، كنت في الساحل عادي الطيب يعني، مش حاجه.
1: ايوه ايوه يعني لا الواحد بيفكر نفسه دايما لازم
0: على فكرة بقى انا هستنى انت جاي
1: استني لي غلطة
0: انت جاي، اصل انت غلطاتك اللي شبه كده كتير.
1: بس انت ما غلطتيش، انا اللي بتصيد.
0: انت مش بتتصيد.
1: عايز اغلس عليكي، قاعدين لوحدنا في
0: الدنيا.

0: طيب للناس اللي بتفرش مثلا عندها جهاز معين عايزه تغيره في البيت من الاجهزه المنزليه،
1: انا
0: بتنقل، بتتجوز،
1: ايه بقى؟
0: بتجدد. كارنفال الصيف من بيتك بدا.
1: ايه بقى؟
0: بص بقى يا سيدي، دلوقتي هتقدر تشتري كل الاجهزه اللي نفسك فيها،
1: كل الاجهزه الابلاينسز،
0: بخصومات قويه جدا على الكاش، بمناسبه بقى ان احنا كنا بنقول الموضوع ده، وعلى وكمان في عروض تقسيط من غير فوائد. من غير فوائد، نحط تحتها 100 خط.
1: طب ايه اللي ثانيه واحده بتقول فوائد على مين بقى؟
0: على كل الشركات والبنوك.
1: كل الشركات والبنوك؟
0: اه.
1: ايه ده، مش زي مثلا لما بنقول حد مثلا دول 8 او دول 10؟
0: أيوة.
1: على كل الشركات والبنوك
0: بالظبط كده. فانت عندك
1: خصومات. طب العروض دي فين بقى؟
0: هقول لك. في كل فروع بيتك مبدئيا.
1: يعني اي لو عايز اروح مول اوف ايجيبت بيتك، او اروح اي حته، صح؟
0: اي حته.
1: ايه ده، نايس.
0: او اونلاين من bitek.com تقدر. لا. كمان ده حقيقي، وانت قاعد في البيت عادي ماشي. او لما تتصلوا على 1-9-2-6-2، ده الهوت لاين بتاعهم.
1: الهوت لاين اتكلم على واحد كام؟ 1-9-2-6-2.
0: 1-9-2-6-2.
1: هشتري كل الاجهزه اللي نفسي فيها او اللي انا محتاجها وبخصومات على الكاش. يعني لو انا بدفع كاش باخد خصم كبير كده، زي الريل استيت كده لما تيجي تشتري مثلا يقول لك كاش ديسكاونت.
0: بالظبط.
1: الله.
0: ولو هتقسط على اي حاجه من عروض او انظمه التقسيط او البنوك او الحاجات الشركات التقسيط اللي احنا عارفينها، فعندك عروض تقسيط من غير فوائد على كل الشركات والبنوك.
1: عروض يعني ثانيه واحده، التقسيط بدون فوائد على كله ايا كان البنك بتاعي؟ طب انا مش عارف، انا عايز دي ودي،
0: انا
1: اجيب حاجه كده
0: شويه كده
1: اجيله كده يجيني كده.
0: فقلنا نفرحكم ونقول لكم بقى، عشان يبقى الفرحه فرحتين.
1: طب انت عارف ان انا بجد فعلا عايز اجيب اجهزه؟
0: وانا كمان،
1: انا هروح على بيتك اللي جنب المدينه.
0: طب تعالى هاجي معاك.
1: قولي والله.
0: والله.
1: ولا مش تقولي كده عشان الراديو؟
0: لا مش عشان الراديو، انا كنت محتاجه كام حاجه.
1: قولي والله هاجي معاك.
0: والله هاجي معاك.
1: الله. طب يلا نخلص البرنامج بسرعه.

0: رجعنا تاني في عيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية QNB.
3: أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: حمائي في الأرينا يوم الجمعة 26 يوليو، استعدوا لليلة ما تتنسيش.
2: ودوني ليها الليلة، الليلة يعني الليلة، أستنى تاني لحظة تاني مقدرش.
1: الأرينا مكانها على طريق عين السخنة جنب الملاهي في القطامية. التذاكر من خلال تذكرتي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
0: وأنا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية كيو ان بي.
1: بقول لك ايه، عارف
3: حيرتيني.
1: بقول لك ايه، عارف لما يبقى عندك ضيوف، عندكم ضيوف بقى كعيلة وكده، ماشي. بس يا وائل بجد والله،
3: بس يا جماعة منا كانت لابسة،
1: والله انا عايز اقول محتوى،
3: لابسة تيشيرت المنتخب. انا بس عايزكم تحضروا معايا، كانت لابسة تيشيرت
1: المنتخب، اتحريت
3: اللي هو الاحمر ده، وكانت بتصور فيديو كده ومش عارف مين وبتاع. وبعد كده قالت لي انا اتحريتها، انا هروح اغير التيشيرت دي. فدخلت ايه الحمام ومش عارف مين، طلع لابسة قميص اسود مخطط. قلت لها انت هتحكمي ولا ايه؟ تلبستي الحكم فين الصفارة؟ يعني اصل الثيم النهاردة كروي، كروي 100%. طب ايه، هتغيري وتفاجئينا بحاجة تانية ولا ايه؟
1: وين بجد ما يصحش تطلع اسراري برا.
3: لا بجد نفسي اصورك ستوري ووريك وانت لابسة ايه. ناقص مثلا كارت احمر.
1: طب خلاص انا مش هقول حاجة، احنا هنسمع حيسيني عادي جدا.
3: يلا
1: 92 رقم الاسم.

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في
1: رأس يا زيزو
0: في رأس الساعة.

0: دي حلوة
1: صح.
2: نتكلم جد شوية بقى. نتكلم جد
0: يس.
2: ممكن بس تعمل ريفرش قبل ما نتكلم جد.
0: بتكلم جد
2: جد. أحمد بنسلم عليك قوي. لما بيجي لك ضيوف في البيت, ضيوف عائلة يعني, زيارات عائلية, ضيوف صحابك مش لا انت لا, لما بيجي للناس العادية غيرك ضيوف عشان انت بتطردنا ماشي.
0: بطردكو؟
2: ايه وقل لما بنبقى عندك فجأة بتقوم وتسيبنا يلا امشوا
0: فجأة يعني, عيب والله.
2: يعني الناس الطبيعية العادية جدا اللي هي بيجي لها ضيوف ماشي.
0: ثانية, الناس اللي بيجي لها يا بخت من نظر وخفف.
2: أوه.
0: ما ينفعش انا مثلا قايل لكم تيجوا مثلا, تيجوا خمسة تاكلوا مش عارف مين, تفضلوا قاعدين 12 بالليل, لا امشوا. هو ايه اللي انا عم بعمله غلط؟
2: ماشي,
0: اصل انتوا مطلعين السمعة دي عليا في صحابي ان انا بطرد.
2: مطلعين السمعة, انت بتطردنا كل مرة.
0: لا بقول لكم يا جماعة خلاص,
2: نرجع تاني.
0: لا ما انا بقول عايز انام يعني الساعة مثلا 10 ونص 11 عارفين انا خلاص 6 ساعات ايه يعني. لو تايتانيك الجزء الاول افاتار الجزء الاول والتاني كان خلصنا ومشينا, انت فاهمه قصدي؟
2: طيب بتكلم بقى عن الناس اللي هم اللي مش بيعملوا زيك.
0: ماشي.
2: لقوا ان في فقره توديع الضيوف اللي هي بتبقى عند باب الشقه وعند باب الاسانسير او الحاجات دي بتستهلك قد ايه سنويا؟ 19 ساعه سنويا.
0: لا يوم الا يعني يوم الا 6 ساعات
2: على فكره. احنا انا بيحصل معايا كده يعني, الناس اللي بتجيلي بنفضل واقفين عند الباب دي ساعة الا ربع مثلا, مع ان احنا كنا قاعدين بس احساسنا ان هو احنا ايه خلاص لازم نفترق دلوقتي, بس في حكاية لازم تكمل.
0: سوا بيبقى احلى شعور لما الناس تمشي.
2: ايه يا وائل ده بجد؟
0: ايه؟
2: لا يا وائل انا بحب الناس عادي.
0: انا بعشق, هو في اكتر مني بعمل قعدات عندي وكذا والناس بيتي مفتوحة على طول, بس هي حلاوتها انه لما تحس ان انت عملتي مجهود, وفي ناس كتير جدا بتسمعني عارفة الموضوع ده او حاسة الموضوع ده, تكوني عاملة مجهود ومش عارف مين, وبعدين تيجي عند وقت معين خلاص هقدم تاني ايه, لعب ولعبنا كلاقف جوسب وعملنا جوسب وكلمنا وشربنا وشاي ومش عارف مين وقهوة يعني وخلاص وحلينا خلاص امشوا يعني. ما عندكوش بيوت؟
2: لا بنحب قعدتنا حلوة يعني.
0: مين قال؟
2: احنا مبسوطين.
0: بس انا
2: مهم انت, احنا مبسوطين.
0: بس انا عندي عادة ان انا بحب ان انا اصور ال
2: وانت بتطردنا.
0: عندي كذا ستوري مثلا.
2: ما نعرفه. ما علينا, الموضوع بقى يجي فين. دراسة اتعملت من معهد إدارة الوقت في جامعة نيو ساوث ويلز, قال لك ان الناس بتقضي وقت اطول بكتير من اللي هم متوقعينه في لحظات الوداع جوه الحفلات والمناسبات الاجتماعية, وده بياخد سلسلة كبيرة جدا من السلامات وطيبون والشاتس الأخيرة وتقفيل المواضيع والحاجات دي. هم عملوا الدراسة دي مع 2000 شخص عشان يدرسوا عادة إدارة الوقت في المناسبات الاجتماعية, لقوا إن الشخص العادي بيحضر تقريبا average 25 حفلة أو عزومة أو مناسبة سنويا. ماشي. أنا لا حاسة مثلا رمضان لوحده في
0: بس
2: مثلا
0: على فكرة
2: 15.
0: هم يعني الدراسة دي ولا حاجة, اللي انه في حاجة تانية مش محتاجة دراسة لو
2: إيه؟
0: عملوها
2: إيه؟
0: هتبقى أكتر من كده بكتير
2: إيه؟
0: هم ما جوش أصلهم عملوا الدراسة دي
2: هنا وعملوها في ويلز.
0: لا حتى لو هم ما عملوش الدراسة دي هنا عندنا لما ماما بتقفل التليفون مع خالتك. مع 19 ساعة.
2: أيوة ده حقيقي.
0: قولي أسبوع. فاهمة؟
2: ده حقيقي.
0: فالدراسة دي مفروض تتعمل بقى على التليفونات بقى هنا في الأسر المصرية.
2: المهم يا سيدي,
0: يا زمان لما كنت برد مثلا على حد من قرايبي, ألو أيوة عامل
2: إيه؟ إزيك يا حبيبي؟
0: وعامل إيه في
2: والمذاكرة عاملة إيه؟
0: وأخبار أختك إيه؟ طب واخوك عامل ايه؟ طب وعامل كويس في الجامعه؟ يا طنط والله كويس الحمد لله. الحمد لله. وايه بقى صاحبك دوت اللي مش عارف ايه؟ وماما كويسه؟ ليه راحت فين؟ انت عايزه ماما ولا عايزه بابا ولا عايزه مين؟
2: عايزه ايه؟
0: انجزي.
2: لا بس احنا كاسره ما يعني انا برغي كتير مع اصحابي في التليفون, بس احنا كاسره ما بنرغيش مع بعض في التليفون.
0: وتلاقي مثلا بالظبط
2: بنقفل اصلا,
0: وتلاقي مثلا حد
2: قبل باي بنروح
0: حد من امهات حد بيسمعنا دلوقتي يرد مثلا على عمته او على خالته زمان يعني, بس ده طبعا ده مبقاش موجود.
2: ده ايام التليفونات اللي هي مش موبايلات.
0: لا وبعدين
2: التليفونات الارضي.
0: لا ودلوقتي كمان مثلا في امهات بيكونوا مثلا قاعدين مش عارف الام لما تقول لك رد على التليفون بتاعي. طب ارد ليه؟ ما هم مكلمينك انت. بيحصل كده في ناس كتير, بيحصل معاهم كده ماشي, فاللي هو مالك مالك مش طايق عمتك يعني وانت دو دو دو دو دو دو دو مع صحابك ومش عارف ايه اللي فيها يعني لو 30 ثانية ما ترد عد كده بقى فاهمة.
2: تفتكر يا وائل هنكبر وهنبقى كده او احنا كبرنا اصلا مش هنكبر احنا كبرنا هل بقى هنعمل كده مع اولادنا مش عارف. بس هي دي بصراحة علاقات اجتماعية مهمة
0: اللي هي طبعا اكيد صلة الرحم
2: صلة الرحم علاقات اجتماعية مهمة يعني شكل الشكل الطريق يعني فاهم هي الشكل بتاع الرغي ده زون مختلف بس هو بجد علاقات اجتماعية مهمة
0: هو ده الصمغ. بس لا بس بفتكر
2: بس مش قصدي بس على فكرة التليفونات على فكرة يعني اكتشفت نفسي بعمل حاجات مع بنتي فجأة كده ركز اقول هو انا كبرت وبعدين اقول انا كبرت وبعدين الاقي نفسي بعمل بالظبط زي ما اهلي كانوا بيعملوا. فاكر امبارح كنا بنقول العكس النهارده بقى بقول لك في حاجات بالجمل بقولها
0: على فكره انا حرفيا عمري ما تخيلت نفسي ان انا اشقر على الانوار الطافيه
2: مثلا
0: ده هنا في الاذاعه
2: انا مش عارفه ايه الموضوع ده.
0: رحت للاتش ار بقول لهم يا جماعه النور في الاستوديو مفتوح ودوت مش ما ينفعش نقفله كده علشان الكهرباء
2: بس هو صح على فكره.
0: شفت لي انت كيوت قوي اللي هو لا الواحد لما بيكبر بيتمنى انه طبع المسؤوليه اللي كبر بيها دي صح. يكون من هو عنده حاجه وعشرين او قبل بكلم بجد
2: صح.
0: طب ازاي طب عايز اقول لك حاجه ازاي الواحد يربي ولاده ان هم يكونوا ناضجين قبل ما ولا هي بتيجي لازم لكل واحد دي
2: أصل النضج
0: يتعلم؟
2: لا هو النضج بيجي من الخبره عمره ما بيجي بالتعلم بالورقه والقلم
0: لا بس ابيجينيك يعني ابيجينيك يعني ظروف وانفايرمنت وبيئه مش جينيتكس
2: ايوه
0: بس في ناس جينيا
2: حاجه بس في نفس الوقت في حاجات عمرها هو انسان نضج ده مش في واحد ممكن ينضج وهو عنده مثلا 27 سنه واحد تاني عنده مثلا 53 لسه ما نضجش
0: صح تلاقي مثلا يقول لك دوت كبير ومتصابي مثلا مش متصابي يعني قصدي على
2: ايوه فاهمه قصدك بس ما هي النضج بيجي عن مسؤوليه بتتحملها في وقت معين عن خبرات بتعدي بيها ومواقف فبتكون بتوصل لمرحله النضج لكن هي مش بسن ولا بتعلم
0: بس
2: ولا
0: عارفة احلى حاجة ايه احلى حاجه انك انت توصل لمرحله النضج بس لسه طفل
2: جواك
0: يعني ما انتش قفيل وما انتش لا بتهزر وبتحب تخرج وبتحب تيجي هنا وهناك وتحب انك انت تعمل حاجات كنت بتعملها في العشرينات صح. او مثلا
2: روحه ما تعجزش
0: بس نضج بطريقة بانه الفرونتال كورتكس بتاعه اللي هي او وات ايفر ما اعرفش ايه الحاجات بقى اللي في المخ تكون نضجت يعرف ياخد قرارات ويعرف مين الصعبان اللي في حياته ومين الملاك اللي في حياته ويعرف يحكم على الناس مين هم يقدر فاهمه قصدي
2: صح.
0: فحلو كده انا بطالب ان احنا نبقى كده كلنا.
2: انا مش عارف احنا ايه اللي ودانا هناك احنا كنا في موضوع تاني بس يعني هو ده عايشه بانرجي كده يعني
0: صح.

0: عيشة بأنرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من نايمر
0: وأنا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية كيو أم بي.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: شيل يا ابني بتاع القديم ده وخش الشغل ده.
4: ايه يا ابني كل ده انت ورست ولا ايه؟
3: لا دي دومت.
4: دومت ازاي يعني؟
3: عادي سهله كده.

0: كتير.
1: كان جاي يسرق خزنة ده ولا ايه؟
2: لا كان جاي يسرق مخزون دومتي اللي بوت.
3: اصل دومتي دلوقتي جواه حاجات كتير قوي، جواه بلاي ستيشن، جواه موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
4: دلوقتي. ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
5: رقم التسجيل الضريبي 178389.

0: راديو رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو بتنظم حدث دولي كبير، ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي، شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out, choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.
2: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
3: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: ميوزك علي البلطو كهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس
1: ايش مارتن جاركس on Energy Egypt
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt
0: يعني خط رأس وهايبارا كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها Energy 92.1 المزيكا لعبتها

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية كيو أن بي.
1: تعالي نتكلم على حاجات أول مرة تحصل لمنتخب مصر.
0: أرقام تاريخية بتزين
1: ليك وليها وليا.
0: أول انتصار لمصر في كأس العالم حققت مباراة مصر ونيوزيلندا أرقام قياسية للمنتخب اللي حقق فوزه الأول في تاريخ مشاركته بكأس العالم وقلب منتخب مصر تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على نيوزيلندا. كده بنتصدر المجموعة السابعة وبيقترب من بلوغ دور 32 من البطولة اللي هي في أمريكا والمكسيك وكندا. وحقق منتخب مصر الفوز رقم 20 للكرة العربية في تاريخ مشاركتها في كأس العالم، هيصبح دلوقتي أحدث المنضمين للفايزين العرب في المونديال.
1: ومش بس كده، أقولك على فان فاكت.
0: قول.
1: مصر هربت من لستة، من أنها تتصدر لستة اللي هي أكتر دولة لعبت ماتشات وما كسبتش في تاريخ كأس العالم.
0: أوكي.
1: فبأنها كسبت فاللقب راح لهندوراس.
0: أوكي.
1: فالحمد لله هربنا من اللقب ده.
0: هو عمتاً كمان بعد منتخب المغرب بيعد منتخب المغرب هو أكتر المنتخبات العربية فوزاً في كأس العالم برصيد 6 انتصارات، ويجي بعده منتخب السعودية 4 انتصارات، وبعدين تونس، وبعدين الجزائر ب3 انتصارات لكل منهم، ومنتخب مصر 5 منتخب عربي بيحقق فوز في المونديال بعد تونس والجزائر والمغرب والسعودية. وبقى المنتخب المصري صاحب الفوز رقم 40 في تاريخ الكرة الأفريقية في المونديال. ده بيضم قائمة طويلة يعني.
1: سنغال شفتي كلمة سنغال.
0: سنغال.
1: اسمه ده. بس ان شاء الله هنكسب ايران، وان شاء الله نكسب شاء الله.
0: على المستوى الفردي بقى، معلش، على المستوى الفردي سجل محمد صلاح الهدف الثاني للمنتخب المصري.
1: فاضل له هدف ويجيب حسام حسن، صح؟
0: ايه يعني؟ ايه
1: يعني يبقى اكتر هداف مصري دولي بعد
0: هو كده اصبح الهداف التاريخي للمنتخب المصري في المونديال.
1: لا خطأ. خطأ. أنا عارف المعلومة
0: بجد؟
1: هو حسام حسن لسه فاضل له هدف واحد
0: فعلا؟ طيب هنشوف بقى. بس عامة أنا بسطت قوي قوي.
1: مش لازم أفهم كرة عشان أعرف أتكلم في الكرة.
0: يا رب.
1: إيه ده، الأغنية دي طريقة عليا ولا

0: الأغنية دي كانت من كام سنة، مش عارفة افتكرتها دلوقتي ليه.
1: لو سألتك تيجي يلا انت مصري ايه
0: تقول لي ايه؟
1: قول لي مصري وابويا مصري كل مصر الله علي.
2: مش هي بتغني كده؟
0: حرام عليك،
1: قولها
0: حرام عليك. لا لا بص، انت كده بتشوه ذكرياتي. لا لو سمحت
2: انا بغني زي نانسي، بقلد ادائها.
0: انت كده بتقلد ادائها.
2: يوسف بنحبك يا يوسف.

0: طب انا عايزه اغاني بقى اللي هي فاهم اللي هي إيه؟ كلنا مع بعض والحاجات دي. يعني سمعنا اغاني تشجيع, في شويه اغاني كده بحبها اللي بتحسسني بالصحبه والونس والالفه والاحتفالات وكده.
1: والالفه طبعا اهم حاجه الالفه. ما تحطي اغنية علشان لازم نكون مع بعض
0: يا شيخ.
1: والله حلو قوي.
0: عايزه اسلم على لويسي حلمي جدا. يا لويسي

0: بقول لك في بقى من ضمن الاغاني اللذيذه دي في اغنيه بقى انا كتير ما سمعتهاش بتاعه مشروع هيب هوب اسمها الضحكه عمله نادره، هي من زمان يعني بس انا بحبها. في حور بتقول بحبكم جدا، ممكن ما نسمعش اغاني واخر تلت ساعه تتكلموا بس انا بحب حديثكم جدا. والله احنا بقى لنا حوالي ساعه و40 دقيقه بنتكلم
1: واحنا بنحب حديثنا كمان.
0: بس يعني في الاخر المزيكا لعبتها برضو.
1: بعت لكم فيديو ابني بيحتفل، دي لوسي.
0: ايه ده فين بعتيه؟ فين يا لوسي؟
1: هشوف
0: بعتيه لوائل ولا الانرجي ولا ليا ولا بعتيه فين؟
1: ما اعرفش. طب ما تحطي الضحكه.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
0: وأنا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية كيو ان بي.
0: انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
3: شيل يا ابني بتاع القديم ده وخش الشغل ده.
4: ايه يا ابني كل ده انت ورست ولا ايه؟
3: لا دي دومت.
4: دومت ازاي يعني؟
3: عادي سهله كده.

0: كتير.
1: كان جاي يسرق خزنة ده ولا ايه؟
2: لا كان جاي يسرق موزون دمتي لقط.
3: اصل دمتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
4: دلوقتي. ساندوتش دمتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دمتي ودوق طعم المكسب.
5: رقم التسجيل الضريبي 178389.
6: عايز

0: 13111 رقم التسجيل الضريبي 725634480.
1: ايه ده؟ ميه طعمها كلور.
2: هات ايفيل.
1: طب وقف الزور.
2: هات ايفيل.
1: اكل طعمه تغير.
2: هات ايفيل.
1: مشكله في الميه.
2: هات ايفيل.
3: مشاكل في الهضم، جفاف بشره وشعر، التهاب وحساسيه، جلالات والميزانيه.
2: ما تجيبي ايفيل.
4: ضيوف عايزه قهوه،
2: هاتي اي فلتر.
5: بقى صافي يا وسقعه،
2: اي فلتر كول.
4: شمعتين بدل السبعه،
2: هيجيبوا اي فلتر.
6: مفيش فني هيجي لك،
2: هات اي فلتر.
6: ممكن تركبه بايدك،
2: هات اي فلتر.
4: حاسس اني مش مطمن.
2: اطمن، ده اي فلتر.
7: اي فلتر ميه تطمن لها. اطلبوا دلوقتي من الهوت لاين 17769، رقم التسجيل الضريبي 771 750 307.
8: حملة راحة في كل حركة. شكل حياتنا وتفاصيل يومنا ساعات بيتحكموا في صحة عضلاتنا وراحة جسمنا، بس لو خلينا بالنا من شوية حاجات بسيطة هنقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه ونعيش براحة كاملة في كل حركة. يعني مثلا الوقفة لفترات طويلة ممكن تتعب العضلات والرجلين والظهر. لو شغلك محتاج وقفة كتير، حاول تغير وضع جسمك باستمرار وحرك رجليك كل شوية، واختار حذاء مريح يساعدك طول اليوم. وبالنسبة لست البيت اللي طول اليوم في حركة ما بين المطبخ والترتيب وشغل البيت، لازم تخلي بالها، لأن الحركات المتكررة أو حمل الحاجات التقيلة ممكن يسببوا شد وألام عضلية. علشان تحافظي على جسمك حاولي تقسمي المجهود خلال اليوم، وابعدي عن الانحناء لفترة طويلة. الاهتمام البسيط بعضلاتنا بيفرق جدا مع راحة جسمنا. وأي وقت تحس فيه بشد عضلي وألم في العضلات استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جمجوم فارما. الرقم الضريبي 274 315 688.

البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

0: حلقتنا النهارده خلصت من عيشها بانرجي.
1: كلكم باي باي. كنا معاكم وائل منصور ومنى عامر.
0: ومنى عامر مظبوط. انت اسمك منى صح؟
1: عايزي
0: ولا حاجه.
1: باي باي.

سيبها دايرة من الساعة 6 للساعة 8 عادة معاكم زهرة رامي, بس أنا معاكم النهاردة من عامر. زهرة تعبانة شوية وإن شاء الله تبقى كويسة وتيجي تكمل برنامجها. ومبروك مبروك مبروك مرة تانية لفوز منتخب مصر امبارح على نيوزيلندا. تعالوا نسمع بقى سلمولي على مصر, ونسمع بعدها وردة, ونظبط التظبيط كده ونبدأ سيبها دايرة 92 100 رقم الأسمس.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو تنظم حدث دولي كبير، ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out, choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: سيبها دايرة النهاردة معاكم من عامر مكان زهرة رامي, وطلبوا كل الأغاني اللي عايزين تسمعوها وكل اللي عايز هتحتاج تعرفه, كل اللي هتحتاج تعرفه بعد موقف فوز منتخبنا في كاس العالم بعد الفوز على نيوزيلندا. يعني مبدئيا تصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 4 نقط بعد فوزه امبارح, بس كده لم يحسم بطاقة التأهل رسميا لحد دلوقتي. هيحتاج المنتخب الوطني للتعادل أو الفوز قدام إيران في الجولة الثالثة والأخيرة عشان يضمنوا العبور لدور ال 32 من غير انتظار نتائج الفرق الأخرى. فده أول حاجة. عندك بقى سيناريوهات التأهل مصر لدور ال 32 في كاس العالم. السيناريو الأول, في حالة تحقيق الفوز إن شاء الله على إيران, هيرفع منتخب مصر رصيده 7 نقط, فهيحسم صدارة المجموعة وبيتأهل مباشرة لدور ال 32 دون انتظار نتيجة مباراة بلجيكا ونيوزيلندا. السيناريو الثاني, في حال انتهاء مباراة مصر وإيران بالتعادل, هيرتفع رصيد المنتخب ل5 نقط, فهيبقى مصير التأهل مرتبط بنتيجة مواجهة بلجيكا ونيوزيلندا, وبيضمن المنتخب يعني قد يضمن المنتخب المصري صدارة المجموعة في بعض الحالات, أبرزها تعادل بلجيكا مع نيوزيلندا أو فوز نيوزيلندا أو فوز بلجيكا بفارق أهداف أقل من مصر. السيناريو الثالث, لقدر الله في حالة خسارتنا قدام إيران لقدر الله بعد الشر, هيتجمد رصيده عند 4 نقط وهيرتفع رصيد إيران ل5 نقط. هتدخل مصر ساعتها في حسابات المنتخب, يعني هيدخل في حسابات معقدة على أحد المراكز المؤهلة, يعني سواء وصافة المجموعة أو ضمن أفضل التوالت حسب نتيجة المباراة الأخرى بين بلجيكا ونيوزيلندا. المباراة اللي احنا نتكلم عليها احنا وإيران دي هتكون إمتى؟ هتكون سيبك من توقيت سياتل, احنا بنتكلم 27 يونيو اللي هو السبت 6 صباحا بتوقيت القاهرة. فحبيت اقول لك على الموضوع ده, وبجد بجد بجد صحيين مبسوطين مفرفشين كلنا طاقة وحيوية وسعادة. في سبيشال ديديكيشن لأبطال منتخب مصر وعلى رأسهم كابتن حسام حسن, لو سمحت يا زهرة. حاضر. احنا سمعنا برضو اغاني لذيذة من ايه اغاني يعني تحسسنا بالفرحة كده. هنسمع برضو تاني في مساء الفل يا زهرة, ممكن خالد عجاج وحشتني ده لو هنستمر على نفس المود ده بشوي عينيا يا بشوي. بس تعالوا ايه بقى قبل وحشتني نسمع ده.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
0: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: ايه ده؟ ميه طعمها كلور.
4: هات ايفيل.
3: طب وقف الزور.
4: هات ايفيل.
3: اكل طعمه تغير.
4: هات ايفيل.
3: مشكله في الميه.
4: هات ايفيل.
5: مشاكل في الهضم، جفاف بشره وشعر، التهاب وحساسيه، جلالات والميزانيه.
4: ما تجيبي ايفيل.
6: ضيوف عايزه قهوه.
4: هاتي اي فلتر.
7: بقى صافيه وسقعه.
4: اي فلتر كول.
6: شمعتين بدل السبعه.
4: هيجيبوا اي فلتر.
8: مفيش فني هيجيلك.
4: هات اي فلتر.
8: ممكن تركبه بايدك.
4: هات اي فلتر.
6: حاسس اني مش مطمن.
4: اطمن، ده اي فلتر.
9: اي فلتر ميه تطمن لها. اطلبه دلوقتي من الهوت لاين 17769، رقم التسجيل الضريبي 771-750-307.
0: حمائي في الأرينا يوم الجمعة 26 يوليو، استعدوا لليلة ما تتنسيش.
10: ودوني ليها الليلة، الليلة يعني الليلة، أستنى تاني لحظة تاني مقدرش.
0: الأرينا مكانها على طريق عين السخنة جنب الملاهي في القطامية. التذاكر من خلال تذكرتي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

حب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. كيو ان بي. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1.

توي ستوري بيكتسح شباك التذاكر ب 312 مليون دولار عالميا، انطلاقه استثنائيه في شباك التذاكر. جماعه ده رقم بعد ما تصدر الايرادات محققا 160 مليون دولار من 4425 دار عرض في أمريكا الشمالية، ويتجاوز التوقعات، وبقى صاحب أكبر افتتاحية السنة دي، وتفوق على سوبر ماريو جالكسي موفي اللي حقق اوريدي كان محقق 131.7 مليون دولار. فلا بصراحة حاجة، أو أنا عايز أشوفه بقى، بس ما شفتوش فعايز أشوفه كده. تعالوا نسمع سيدتي الجميلة راغب عليها وإيه وسواح، بس ريمكس معين كده. وعايز سلم على علي علوش جدا جدا جدا يا علوش. علي مساء الفل.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في
1: رأس يا زيزو
0: في رأس الساعة. سيليكا

طيب اخبار الطقس ايه؟ طبعا هو كده كده احنا خلاص دخلنا في الصيف رسميا، فبتتوقع هيئه الارصاد الجويه ان بكره 23 يونيو طقس معتدل الحراره، رطب في الصباح الباكر، حر رطب نهارا على شمال البلاد لحد القاهره، في طبعا ارتفاع في الرطوبه. القاهره بكره العظمى 34، الصغرى 23، وجه بحري 33، 22. هنروح بقى شمال وجنوب الصعيد، شمال الصعيد 35 22 وجنوب الصعيد 39 25. وفي حد بيقول طالما هتنزلي مكان زهرة رامي اقري الرسائل. ما انا بقرا يا احمد اهو، مساء الفل وحييتك في عيشها بانرجي وحييتك في سيبها دايره وكل حاجه. عمرو الوكيل بسلم عليك قوي، بيقول زوزو انا لسه فاتح ولقيت اننا ورا خالص راغب قديم، فروحت لجورج واسوف طبيب جراح، يا ترى موجوده؟ للاسف يا عمرو، كان نفسي والله كان نفسي اقول لك اه بس للاسف لا. شكرا يا منى على الاغاني الحلوه دي، بتفكرني بايام الطيبين بجد. ده محمد علي، يا محمد علي نديك احلى تحيه وسقفه قويه لمحمد علي والعمر الوكيل والاحمد والعاليه ولكل الناس اللي سايبينها دايره دلوقتي. تعالوا نسمع فيروز عشان طلبت من رقم اخره 23 هدير البوسطه. عمرو مصر، اسمع جورج رسول، هشوف لك حاجه لجورج كده تعجبك. عينيا

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حملة راحة في كل حركة. بتقعد ساعات طويلة في الشغل أو قدام الموبايل، خلي بالك القعدة لفترات طويلة ممكن تسبب شد في الرقبة والظهر والكتف. علشان تحافظ على عضلاتك مرتاحة، حاول كل نص ساعة تقوم تتحرك ولو لدقيقتين. حرك رقبتك بهدوء، افرد ظهرك، غير وضعية جلوسك. وكمان مهم جدا إن شاشة الكمبيوتر أو الموبايل تبقى في مستوى العين علشان تقلل الضغط على رقبتك. ولو هتشيل حاجة تقيلة حاول تقربها من جسمك واتني ركبك بدل ما تضغط على ظهرك. وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجئة، خصوصا أول ما تصحى أو بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت بألم في العضلات أو شد عضلي استشير طبيبك. تفاصيل صغيرة في يومك بس فرقها كبير. هذه الحملة برعاية جام جون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: في الراديو. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: بقولك ايه، فاكر اول حاجات، بس انت لو عامل تيك توك من زمان مش هيظهر لك الحاجات دي. اول فيديوهات ظهرت لك على التيك توك لو لسه يعني بقالك سنتين مثلا بس على التيك توك، عشان في دراسة جديدة عملتها منصة تحرير الفيديوهات اسمها كابوينج على انتشار معين للفيديوهات للأكاونتس الجديدة. بصوا بقى، الدراسة دي عملت حسابات جديدة بالكامل على تيك توك، عملوا مثلا لا كتير فوق الخمسون يعني كتير يعني حسابات كتير قوي، وابتدوا يعملوا تحليل مضمون او content analysis يعني لأول 500 فيديو ظهرت في صفحة الفور يو للحسابات الجديدة دي. ظهر ان من الخمسمية في 294 فيديو من اصل 500، يعني بنتكلم في تقريبا 59% محتوى منخفض الجودة معمول بالذكاء الاصطناعي. وقالت الدراسة دي ان اول فيديو ظهر للحساب التجريبي كان مقطع، يعني كان مقطع مقطع كان مقطع مولد بالذكاء الاصطناعي، وبعد كده اتشال بعدها من المنصة كلها. عارفين الطماطمية اللي بتتكلم والخيارية اللي بترقص والحاجات دي، هي دي الحاجات اللي بتظهر دايما في اول ما تعمل اكاونت جديد على تيك توك، ماشي. والمهم عملوا ايه، نفس الدراسة وقارنوها بحساب جديد في يوتيوب شورتس، لقوا ان 104 فيديو من 500 يعني تقريبا 21% كانت من نوع برضو الـ AI الجودته منخفضة والكلام ده. يعني المستخدم الجديد على تيك توك بيتعرض للنوع ده من المحتوى 3 أضعاف المستخدم الجديد على يوتيوب شورتس. وأكدت النتائج دي أن مش معنى كده 59% من كل محتويات تيك توك هي مولدة بالذكاء الاصطناعي، بس بتعكس طبيعة المحتوى اللي الألغوريثم بيزقه. فبالتالي أظهروا في النتائج أن الألغوريثم بتاع تيك توك بيزق النوع الرديء من الذكاء الاصطناعي ده أو منخفض الجودة من الذكاء الاصطناعي ده أكتر من الابليكيشنز التانية، وده اللي بيوصوا بيه أو بيطلعوه في الألغوريثم للمستخدمين الجداد قبل ما يتعرفوا حتى على اهتماماتهم أو سلوكهم التفاعلي أو السيرش بتاعهم أو الانترست بتاعتهم والحاجات دي. دراسة كانت نطاق تحليل بيشمل أكتر من 10,000 فيديو، قعدوا شهر بيعملوا تصنيفات وبيشوفوا الحاجات اللي بتطلع على التيك توك، ولقوا ان محتوى الاطفال كان من اكتر الفئات امتلاءا بالمحتوى المولد آليا. انتوا متخيلين يا جماعه، يعني بتعمل اكاونت تحت 16 سنه طلعوا لهم نوعيه الفيديوز دي، في حين ان سجلت الفئات المعتمده على الظهور البشري المباشر نسب اقل من النوع ده من المقاطع. ليه لما عملوا تحليل مضمون للقصة دي؟ قالك عشان سهولة إنتاجه، انخفاض تكاليفه، اللي بيطلع الفيوز بتاعته بتبقى أعلى بكتير جدا في وقت أقصر بكتير جدا، فده بيخلي الكونتنت كرييترز يروحوا إن هم يعتمدوا على الذكاء الاصطناعي لإنتاج الفيديوهات بكمية ضخمة جدا. وقالك بقى إيه مهم، يعني بتكلموا في الموضوع ده، الموضوع ده فكرني بإيه؟ ببساطة شديدة عمال يطلع لي كل فترة والتانية على إنستجرام فيديوهات لو عايز تكسب من اليوتيوب فلوس قد مش عارف ايه، لو عايز تكسب $2,000 فش، لو عايز تكسب. فانا كملت كده اللي هو طب انتوا بتقولوا ايه يا جماعه، اتاري انه بيقول كذا كونتنت كرييتر وبره مصر كتير جدا يقول لك لو انت دخلت على يوتيوب مثلا ايه اكتر حاجات اللي بتتشاف على يوتيوب كذا وكذا ومحتوى الاطفال. انا برضو عشان بركز دايما في محتوى الاطفال فدايما بيطلع لي حلو. فيقول لك اعمل ايه، هات اكتر فيديوهات عليها فيوز على يوتيوب وابتدي دخل اللينكات بتاعتها ببرومتس معينه بكيوردز بحاجات معينه وخليها اعمل فيديوهات زيها شورتس على بتبقى اي اي جنريتد و الى اخره ونزله على يوتيوب فتقدر تتربح. مع ان يوتيوب طلع قال لك من فتره انه الحاجات المعموله بالاي اي اصلا تتشال وهيعملوا بلاتفورم تانية للاي اي جنريتد كونتنت. فانتوا متخيلين المتاجره بمحتوى وكونتنت الاطفال عشان ده مربح بشكل غير عادي على يوتيوب وعلى تيك توك والى اخره والحاجات والانيميشن بتاعت الاطفال والحاجات دي الناس بقت بتروح في انهي سكه. فمن الدراسه يعني قلت اقول لك على الموضوع ده. مش عارف انت مهتم بالقصه دي ولا لا، بس انا كده قلت اقول

92 100 رقم الاس ام اس. مطلوب بقى ايه؟ اوتوستراد. فتعالوا نسمع كده اوتوستراد سفر. وطبعا اي اغنية عايز تسمعها دلوقتي حالا حالا تبعتها لي عشان خلاص فضل اغنية ولا حاجة ونقفل البرنامج. فريد عبد المنصف بتقول انا اللي خدت امبارح التيكتس، اكيد حدا هيكلمك يا فريد، انا عارفة انك اكسايتد. تعالوا نسمع اوتوستراد سفر.

0: البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.

0: عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية QNB.
1: للإعلان على راديو أنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com.
2: حلقتنا النهاردة خلصت من سبع دايرة، بكرة إن شاء الله أشوفكم في عيشها بأنرجي أنا وائل منصور من 4 لـ 6 وبعدي على طول هيبقى زهرة رامي من 6 لـ 8. أقول لكم باي باي، خدوا بالكم من نفسكم، توصلوا بألف سلامة. كنت معاكم من عامر مكان زهرة رامي النهاردة. باي.

ام انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي في تحدي كبير للموظفين. لا لا مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

0: Have you seen without me? This is facts.
1: سلمى، ايه الرنة دي؟
2: ايه وائل، في ايه؟ شخصيتي عادي.
1: طب بقول لكم ايه، لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنة على حسب شخصيته، تفتكروا الرنة هتكون عاملة ازاي؟
3: يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنة اللي تليق على شخصيته.
4: انت مش في مقامي، فوق العرض انا السد العالي.
5: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عاملة ازاي.
6: سلطان ياسمين الواحد حاملة، ابعد عني عشان غشيم.
2: لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
7: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكم زي ما تعوزوني، بقلب على كل لونيا.
1: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
8: شوف انت تبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملته انا في يومين.
5: لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
2: لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
1: انا مش شايفها غير دي. يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع
9: مصر.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حمائي في الأرينا يوم الجمعة 26 يوليو، استعدوا لليلة ما تتنسيش.
1: ودوني ليها الليلة، الليلة يعني الليلة، استنى تاني لحظة تاني ما اقدرش.
0: الأرينا مكانها على طريق عين السخنة جنب الملاهي في القطامية. التذاكر من خلال تذكرتي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

تنبيهاً، تم تغيير مواعيد العمل الرسمية بما يتناسب مع الفرجة على ماتشات المنتخب في كأس العالم الفجر. طبعاً ده اللي نفسك فيه، بس لا يا حبيبي، انت بتحلم. كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.

زي ما احنا عارفين ان المنتخب عنده تحدي كبير في ماتشات كاس العالم، احنا عارفين ان انت كمان عندك تحدي كبير انك تتفرج على الماتشات وتنام وتعرف تصحى تروح الشغل في ميعاده. انت مستنيني اقول لك الحل؟ لا انا ما اعرفش، شوف بقى تعمل ايه. كاس العالم السنه دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
1: أيوة سمع سمع سمع.

نبهة دايرة مع زهرة رامي، كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لا.

ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. عشان الفرجة تحلى، عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه. المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

أخبي وداري في قلبي وأقولك بحبك وأقول ما تخافيش زهقت إن أشوفك وفي عينيكي خوفك وعيدلك حروفك

0: Hi, Mama.
1: Habibi, Mama. Love you. الله يوفقكم يا رب ويرضى عليكم ويفتح بوجهكم انت واخواتك حبيبي تقبلني ان شاء الله
0: love you حبيبي

عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لمّة.

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها حمائي في الأرينا يوم الجمعة 26 يوليو، استعدوا لليلة ما تتنسيش.
1: ودوني ليها الليلة، الليلة يعني الليلة، استنى تاني لحظة تاني مقدرش.
0: الأرينا مكانها على طريق عين السخنة جنب الملاهي في القطامية. التذاكر من خلال تذكرتي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. كيو ان بي.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

يا صباح الفل، يا صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معكم محمد طارق قضى، فقضى أخف من قضى على انرجي 92.1، المزيكا لعبة انرجي، يعني أول سوبر هيرو مصري ضد النكد والاكتئاب. أي حد مكتئب جنبيه حد مكتئب، عندك مجرد شعور بسيط بالنكد والاكتئاب، الحل جالك يا معلم. كل يوم 2 و3 و4 ساعتين هنتكلم مع بعض في تفاصيل كتير جدا جدا جدا، وهنرغي ونتكلم ونهزر ونسمع مزيكا جامدة، ولكن بعد الأغنية دي.

0: سلمى ايه الرنه دي؟
1: ايه وائل في ايه؟ شخصيتي عادي.
0: طب اقول لكم ايه، لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنه على حسب شخصيته، تفتكروا الرنه هتكون عامله ازاي؟
2: يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنه اللي تليق على شخصيته.
3: انت مش في مقامي فوق العرض، انا السد العالي.
4: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عامله ازاي.
5: سلطان يا زميلي لوحدي حامله، ابعد عني عشان غشيم.
1: لا لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
6: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكم زي ما تعوزوني، بقلب على كل لونيا.
7: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
8: شوف انت هتبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عمل فانا في يومين.
4: لا لا صلاح صلوحة بقى، اديني بقى في صلوحة.
1: لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
0: انا مش شايفها غير دي. يلا كلنا نجهز لكأس العالم عشان كلنا هنشجع مصر.

طبعا النهارده الواحد يعني عنده حاله سعاده وحب وفرحه. انا يعتبر مش عارف انام من ساعه ماتش مصر ونيوزيلندا. حد يقول لي ده بطل مبالغه، ده ماتش في السهل منه والدنيا بسيطه، اقول لك لا، انا مبسوط وسعيد وحاسس ان احنا عملنا كل حاجه، عملنا انجازات، عملنا بطولات، وصلنا لحاجه ما كناش قادرين نوصل لها من سنين، من اول مشاركه لينا 1934 ما كناش قادرين نوصل لفوز. قبل ما نتكلم في اي حاجه، مبروك لمصر، مبروك للشعب المصري، ودايما كده سعداء وفخورين مع بعض، ونحتفل باللي جاي ان شاء الله. وقطه انرجي اخيرا قالت حاجه صح.

0: هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
3: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان
3: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
5: Energy 92.1 المزيكا

0: انتوا بتسمعوا مع محمد طارق قضاء.
1: عايز اتكلم معاكم بقى النهارده عن الاب. ايوه اتكلم معاكم عن الاب علشان كان يعني يوم من يومين كده من يومين نص تقريبا 21/6 عيد الاب. فكل سنه وكل اب طيب وكل اب بخير وكل اب جميل. النهارده هنتكلم على الابهات وانواع الابهات يعني, ودايما في ابهات فرفوشه وابهات زعق وابهات نكديه وابهات كذا وابهات كذا. لكن خلونا نفضفض بقى ونتكلم فيهم شويه مع بعضنا. ودايما تحس ان باباك صاحبك شايفه طيب وانت شايف بابا صاحبك طيب, يعني في لفه كده. فهنتكلم النهارده عن الابهات في اليوم العالمي للابهات, وكل سنه وكل الابهات طيبين. ايه اليوم العالمي للابهات؟ عيد الاب اسمه عيد الاب. نتكلم عن الابهات في عيد الاب.

الابهات بقى دول سهلين جدا جدا جدا. يعني انت مثلا عمرك ما تيجي في يوم عيد الاب تحتار هتجيب لبابا ايه؟ يعني اي حاجه هتجيبها له هو هيكون مبسوط. ليه؟ ان انت هتجيب له حاجه من فلوسه، فاهم؟ يعني انت اخدت منه مصروف الصبح عشان تجيب له هو حاجه، فانت ايا كان الحاجه اللي هتجيبها له هيكون سعيد ومبسوط وحاجه زي الفل. فتعالوا كده نفكر ايه الحاجه اللي ممكن تجيبها لبابا. ما تلاقي نفسك بتجيب محفظه، حزام، كوتشي، جزمه، ساعه، برفيوم، حاجات سهله واضحه صريحه. ما فيش بقى ايه سحله، ما فيش تكمل اخرك يوم ما تدلعه تجيب له قميص، تجيب له شورت، مايو، عارف انت حاجات اللي هي ليها علاقه بالسفر دي عشان مش هيلبسها، انت تاخدها منه.

الأب يا سيدي في منها أنواع زي ما قلنا، في الأب الطيب اللي هو عارف كل حاجة، عارف ان انت عم مشاكل مش بتذاكر ومسمعش الكلام ومش عارف ايه وبلا بلا بلا بلا، هو عارف ان انت عامل مشاكل وازمات وحوارات، بس هو مكبر وطيب، بس ده تخاف منه ليه؟ علشان ده لو غضب، يعني الغضب بتاعه بان هتزعل، لو فجأة الطيبة دي راحت انت هتزعل وهتشوف وش ما شفتوش قبل كده ومش هتشوفه قبل كده، وهتحس ان هو فيه يا جماعة خبوني، فاهم؟ اللي هو عنده هدوء ما قبل العاصفة، لو العاصفة هبت هتوحشنا.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.
1: تنبيه هام: تم تغيير مواعيد العمل الرسمية بما يتناسب مع الفرجة على ماتشات المنتخب في كأس العالم الفجر. طبعاً ده اللي نفسك فيه، بس لا يا حبيبي انت بتحلم.
0: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.

يبقى الاب الروش اللي هو دايما الاولاد هي اللي بتاخد لبس اباطه. لا ده اللي بياخد لبس ولاده. تلاقي مثلا انت جايب لنفسك اتنين قمصان للصيف مع مايو مع حته كده في الرجل جميله مع جورت مش عارف ايه يوم هو واخدهم. يا بابا اللي بيقول لك يا ولد انا بابا احنا بنرزق بعض انت مش تاخد حاجتي وانا باخد حاجتك. يبدا بقى ايه يدخلك في حته كده سوفسطائيه ونفضل نتناقش عشان يثبت لك ان كل حاجاتك دي اصلا بتاعته في الاخر. فهو ده الاب الروش عايز ياخد الكاب بتاعك النضاره بتاعتك يقول لك انت هتجيب ايه من شيء ان هات لي معفاه هات لي ايه هو معاك علشان دايما هو في الروشنه هو في الروشنه منه ممكن تخرج مع اصحابك وانت اصلا قاعد في البيت.

في اب انا بسميه اب لا، هو بيحب يقول لا. يعني انت عايز تعمل حاجه خليه يقول لا. هو لو قلت له بابا انا عاوز اخرج يقول لك لا. طب بابا انا عاوز اقعد في البيت، لا انزل تقعدش في البيت روح. طب بابا انا عاوز ازود مصروفي، لا. بابا انا حاسس ان مصروفي قليل ومش، لا. طب بابا انا عايز اكل، لا. عارف اي حاجه يقول لك لا. هو دايما مش هيوافقك، هو دايما عكس كلامك. شوف انت اتجاهك يمين او عكسك، هو اتجاهه شمال. فانت دايما علشان تكسبه قول له حاجه عكسها. انت مثلا مش عايز تاكل، قول له بابا انا جعان، يقول لك لا لا مفيش اكل دلوقتي. هتاكل دلوقتي؟ اتجننت؟ لا مفيش اكل. فهو خليك ماشي معاه خلف خلاف، ده خلف خلاف انت زي الفل.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها. عشان الفرجة تحلى، عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: 99.1 المزيكا لعبتها.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1